105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: يدار الحفاد.
1: NFM على الديجيتال, على الديجيتال, على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net, على الصفحة الرسمية في الفيسبوك, على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام, انستغرام راديو ام اف ام تونس, راديو ام اف ام تونس, وعلى تيك توك راديو ام اف, راديو ام اف ام, ام اف ام ديما معك. توا ماضي ساعتين على ام اف ام.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام ديما معاك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام ام اف ام ديما معك.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي

خمسة FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير، سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

خمسة اف ام، في المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: شايف بعينك نار

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

تلك الآية.

ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما

وقال لمن حوله ألا تستمعون.

قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه

فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن

ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل

إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني

والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرة.

واغفر لأبي إنه كان من الضالين.

فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا

الآية. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية.

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

صانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فاتقوا الله وأطيعون.

إن هذا إلا خلق الأولين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح

فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتترى

وعلى هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم

فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب

0: رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
1: توا الستة متاع الصباح أحلى مسار.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعبى.
1: MFM
2: عيش سباحك.

ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوان دفونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزا.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسيه وصلت للمهديه. نفس الاسوال اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زياده. ليفريزون سريعه وسيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكالعاده زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموند تعديها. وفي كل مره تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمان جيب اقل سوم في تونس.
3: عندك عرس وحايره في اللبسه؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبه مهديه خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديله اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لافيش تستنى، اجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبه مهديه غوبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبه. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
4: هو الحاربوس يوان الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. توا من يمتع السباح

0: صباح الخير، صباحكم طمأنينة وكلمة جميلة. اللهم صباحا يبتدأ برضاك وينتهي برحمتك. منحنا الله وإياكم السعادة وراحة البال. أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين بكل خير، صباح الأمل وصباح التفاؤل الذي يفتح لنا أبواب الخير. افتح لنا اللهم أبواب الخير واصرف عنا ما يؤذينا ظاهرا وباطنا. صباح جديد ونفس جديد وحياة جديدة نبدأها في نوض وبدل المود مع موجات 105.5 وكذلك صفحتنا الرسمية MFM Plus. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير، وشكرا لاستمتاعكم وشكرا دائما لوفائكم لإذاعتنا الجميلة، الإذاعة الجهوية الأولى بالمهدية، إذاعتكم MFM اللي ديما اترحب بمستمعيها الكرام واللي ديما اترحب باللمة المزيانة. لمتنا حلوة في صباح يوم الخميس 9 جويلية 2026 الموافق ل 25 محرم اليوم 1448 هجري. صباح يتجدد معه اللقاء، وصباح يتجدد معه الكلمات المزيانة، وصباح تتجدد معه دائما الفقرات والضيوف، ودائما فما جديد وديما في لما فهم فما لما مزيانة. جمرة من أمام الميكرو معايا رمرومتي المزيانة الحلوة ريم جرمة من وراء الكونسولات وفي الإخراج. صباح الأنوار يا رمرومة.
1: الفل والورد
0: والياسمين يعيشك، مشتي على الورد هذي اللي نقوله ننجح ما ننجحش يا ريم.
1: ها؟ ما نقول لا ما نشوفش ننجح ولا ما ننجحش،
0: هي الوردة ولا هي صفرة يا بيضة. انت تقول تحبني ما تحبنيش، ما ناخذ وردة. ريم تحبني ولا ما تحبنيش؟ صباح المحبة يا للا، وصباح الدنيا المزيانة والدنيا الحلوة في عينيك المزيانين. معانا في الكواليس وقاعد يغمغم ما نعرفش فيش قاعد يقول، شنخلو صباح خير يا سي معز يا سيسي. صباح الأنوار معز، نهار راحتك شما جايبك اليوم؟ صباح الخير.
1: على
0: جيت اليوم؟ قول على جيت اليوم. اي معز سيسي خط غدم مش جاي. صار ما جيتش مش على لما متاع قهوة مزيانة بنينة، تجو بقاتي وحدي. صباح الخير وصباح اللمة الحلوة وصباح الطاقة الإيجابية وصباح النسمات الأولى اللي بكلنا هكا نشموها عبر موجات لما فهم. لما فهم اللي تدخل لنا الطمأنينة وتدخل الكلمة الجميلة لبيوتكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في سياراتكم، في اللواجات، في التاكسيات، حتى على ساقيكم تسمعوا فينا بالكيد. واللي يسمع فينا زيدا بنات المعمل، تحية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة، أكبر أكبر تحية في الدنيا لكم توما، تحية مزيانة برشا لكم، وتحية حكا قد قلوبنا، خط قلوبنا كبيرة راو تساع الدنيا الكل. شقالت رمروم؟ الحمد لله يا رب العالمين. أكيد لما مزيانة وصباح ديما يكون يوم الخميس الحقيقة مميز بطلة رمروم علينا اللي تنورنا الإذاعة واللي ديما ديما كالركن السبيسيال. الريم جارما يبدأ نهارة الخميس راو، تحب ولا تكر هكا ولا فما ركن المعز وركن الريم. الله يقطعكم الاثنين، خاطر بلاش بكم اني مجمش نخدم راو. يا جماعة يا جماعة كان نقول كلمة صافي باي سكروا علي الميكرو قولوا بنروح. سكروا علي الميكرو قولوا لي بنروح. لا لا لا لا، صباح الطاقة الحلوة وصباح الحب المزيان اللي نهديوه لكم واللي حابين نقاسموكم اليوم شوية من الأوف الحقيقة. إن شاء الله ما تقلقوش منا، وإن شاء الله يا ربي ديما نكونوا يعني في المستوى، خلينا نقولوا في المستوى، سند سند للمستمعين. اللي يحب غنية اليوم احنا سند، اطلبوا. اللي يحب يسمع حاجة احنا السند، اطلبوا. اللي عنده اي حكاية كيف كيف ينجم يكتب لنا وتدلوا. اسمعوا كل الاغاني المزيانة وكل الحاجات الحلوة والطاقة الايجابية اللي تشتهيه اليوم باش تسمعوا حاسيلو هكا ولا رمروم؟ عند الطلب هاك انت قلت ايه ما فهم الدنيا. اللي يقصد دار كبيره يا ريم هكا ولا هكا؟ هو باش نبداو صبحيتنا لليوم. اليوم باش نستضيفوا باش نرجعوا شويه للباك وباش نجيبوا بعضينا بنيه حلوه من البقالطه من مدينه البقالطه الجميله باش نخلي لكم اسمها وتفاصيلها هكا مفاجاه بعد شويه تكون حاضره بعضينا اكيد ونحكيوا اكثر تفاصيل اكيد على تجربتها المميزه. ما اسمحش المجال باش تكون حاضره معانا مع اصحابها للحقيقه لظروف معينه توا باش تكون حاضره بعضينا. كذلك هما استضافات شنفرحوا اليوم برشا وباش نكونوا سعداء ياسر باستضافة زادة مميزة وللأول جهويا بالنسبة لمناظرة السيزيام كان في مدرسة الامتياز الطاهر المساكني 18-10 شيكون حاضر بحذينا منورنا هو وأنيستي انتصار وأكيد ماماتي وباباتي بشيكون حاضرين مع طاهر ونحكيه عن تجربة طاهر المميزة مميزة أكيد في وسط المدرسة المميزة ونعرف مدرسة الامتياز تسعى دائما للتميز وألف مبروك لها. كذلك هذه بالنسبة للتعليم الخاص. بالنسبة للتعليم العمومي نعرفوا اللي المدرسة العمومية كذلك الحقيقة فما متألقين وفما اللي ما شاء الله باش نفرحوا بملك جاب الله. ملك جاب الله 17-45 والأول جهويا بالنسبة للمدارس العمومية دونك يكون حاضر بحذنا إن شاء الله وينورنا كذلك بطلته مدير المدرسة مدير المدرسة بشير أسفر الابتدائية بحضوره وأكثر تفاصيل بعد شوية أكيد. لمتنا المزيانة والحلوة تزيد تحلى راهو بتفاعلاتكم ولمتنا المزيانة تزيد تحلى بكلامكم المزيان وكلامكم المميز. أكيد سامية قعلول تفتتح اليوم السباق خليني نقول سباق شكون كتب اللول شكون دخل اللول أكيد تقول أحلى ناس وسامية قعلول تقول ربي بارك في رزقكم وعملكم ويفتح أبواب الرزق الواسع من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. أمين يا سامية شكرا شكرا جزيلا. كذلك عبد الرحيم مسعود صباح الخير وصبحكم الله يا أجمل وردة ونورات ونورات لما فهم شكرا ليك سي عبد الرحيم مرسي بكو على التحية وشكرا بالحق على الكلام المزيان. قمر العسلة من أول أي عبد الرحيم مسعود
1: من مراكش
0: من مراكش اكتب لنا بعد يعني مزلت ما وصلتش صباح الخير من مراكش إلى أجمل إذاعة أمافام وتحية من إذاعة أمافام اللي موجودة بالمهدية مدينة المهدية في ولاية المهدية من تونس الجميلة. تحية لكم وكل مستمعينا ومستمعاتنا وكل أحبائنا لمراكش المزيانة. سي عبد الرحيم شكرا عطلة وميرسي على الكومنتير المزيانة. كذلك سامية تقول إن شاء الله أيامكم الكلها ورد وياسمين والكل ورود الحديقة نهديها للرمروم المزيانة يا سيدي ديديكاس. شو ورود قصور السيف تعرف أنت قصور السيف وتعرف كل مناطق وسلقتها وكان مش نقولك على المناطق الأثرية راني نحسب نغلط ما شاء الله ما شاء الله على سلقتها وناس سلقتها بصراحة مزيانة برشا برشا. شكرا يا سامية تحيتك وصلت حتى المخرج هكا ضحكت بس يعطيك الصحة يا رمرو. محمد بحر صباح النور يبعث لنا جنينة بالنوار الحقيقة شكرا ليك صباح النور وصباح الطليلة المميزة شكرا ليك سي محمد وتحية ليكم الناس الكل بالحق نفرحوا بارشا كيف احنا نبدأوا معاكم ونبدأوا بالطاقة الإيجابية بيانسور ونبدأوا بالكلام الإيجابي ونبدأوا كذلك بالتفاصيل الإيجابية. وأول فاصل موسيقي من الديات ريم قرمل اليوم نسمعوه باسم شكون
1: تونسي
0: اليوم التونسي يا معذبتني بزينك هاي نهدي وها للسادة المستمعين الكل

على MFM. ارجعنا كمان جديد ومواصلين معكم اعزائي المستمعين ونشوفوا احوال الطقس لليوم. ميديو. سماء صافية الى قليلة السحب على كامل البلاد. تكون الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهة الشرقية وتتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات. يكون البحر متموج بسواحل الشمال الشرقي وهادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. وبالنسبة للحرارة تكون في ارتفاع وتتراوح الدرجة القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 38 درجة و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتاء. أوقات الصلاة لليوم: الصباح كانت 3:18 دقيقة، الظهر نص نهار 31 دقيقة، العصر 4:16 دقيقة، أما بالنسبة للمغرب 7:43 دقيقة، العشاء 9:31 دقيقة، شروق الشمس 5:08 دقائق، أما بالنسبة للغروب سيكون 7:41 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، مواصلين معكم أعزائي المستمعين، وبعد شوية طاقتنا الإيجابية وأبراجنا.

28 après la pause. C'est la pub. سيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. سيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي. Retour du programme sur votre radio.

0: نطلب الفلوس البرج ميزان
1: تطلب لهيك صعيب شوي باللورة سحرية وتو نشوفوا وين نجيبوا فلوس ولا ما نجيبوش. باش نبداو بالحمل، كن واقعي في الخطط اللي ترسمها على خاطر الحكمة الايامات هذوما مطلوبة، حكيم في بعض الاوقات متسرع في اوقات اخرى. انت يا حامل باش تكون النتائج الايجابية سريعة، تعرفك الحربوشة اللي تبدا سريعة المفعول، تشربها في ساعة راسك يتفرهد، تشربها في ساعة تبرة، هكا لازمك الايامات هذوما يا حامل. السرعة في الإتقان والإنجاز، السرعة في التفكير، ولكن بحكمة. ريت ما صعبها وما سهلها في نفس الوقت، جايتك الدنيا استنى الباهي يا حمل. الدنيا الكل جيد
0: إن شاء الله.
1: الثور فترة استقرار مميزة، وفما هدنة الأيام تذومة قبلك الفرص الجديدة اللي باش تهل على الثور، والقرارات المهمة اللي تعود عليه بالإيجابية وتعود عليه برشا خير، برشا حاجات مميزة جاية، برشا نجاح باش تعيشوا يا ثور، وبرشا كلام مميز تسمعوا. كي نقول جوزاء نقول سامحوني يا تخلقوش عليا الجوزاء، فما طاقة مميزة راهو ما شاء الله، هو الحظ عندكم الليامات هذوما مزيان برشا. ليو بيمو حلول منتصف النهار، استناو نص نهار وركزوا لي على منتصف النهار، تولي تراخي وتوري تركز أكثر والطاقة تزيد. يندراشني يا الحكاية يا جوزاء، معناها باش تقوم بمود
0: نص النهار،
1: أي نص نهار الثاني، اي نص نهار الثاني، ما يجيكش عجب العشرة وبالكش العشرة ونص ما نعرفش
0: نص نهار بين التوقيت
1: حسيلو باش يقوم في مود، وبعد باش يتبدل موده 99%، باش مخوش 100% يا ريم، كل 1% ذي كان طيروا فيه في العيد. حسيلو استنى طاقتك ان شاء الله باش تكون بعد ما تقوم مش قبل بعد ما تشرب قهيوتك، طاقة مميزة فما برشا حاجات مميزة للجوزاء، استناها على قريب يا جوزاء. السرطان تحب تبعد على عباد اليوم وتحب مساحة خاصة بيك، تحسك متردد ميكش مركز، الهدوء ثم الهدوء وأخيرا الهدوء. تدريجيا ريتكي تفكيرك يهدأ وتفكيرك يركح، تولي تخمم في الحاجة اللي باهية وتفهم الحاجة الباهية والحاجة اللي تلزم مش من اللي ما تلزمش، هكا ترجع تولي تخمم كي قبل يا سرطان، وتولي ترجع لنا عاد سرطاننا الحكيم اللي توحشناه. كي نقول أسد نقول تغييرات إيجابية على أكثر من صعيد، نجم نقول لك التغييرات هذه مربوطة بيك، مربوطة بثقتك بقدراتك، مربوطة بثقتك بروحك وبنفسك وباللونتوراج زيدا كيف كيف يا أسد. عيش الإيجابية ورد بالك، ورد بالك تقول مانيش قدها، راك تنجم يا أسد تبدع. كي نقول عذراء شنو نقول زعما يا ريم، احنا استنسنا ببرج العذراء مرة ريقد مرة فيق
0: فيق بريودة ذي
1: فيق. تكون أكثر اهتمام بالتفاصيل، وتكون أكثر اهتمام بأدق التفاصيل، وتكون أكثر اهتمام بنمط الحياة بنمط العملي. ريتوا العذراء اللي يمات ذو ما حتى الميكلة حتى الحويجة اللي باش ياكلها يركز فيها، هذه تنفع هذه تضر، برافو كمل الثنية كمل، تنسيش الماء باش ياكل الجلاس العذراء السباحة العذراء نحكي
0: حافظ
1: على الرشاقة والأناقة امريق اللي فهمت اسمعني، بالنسبة للعذراء نقول لك كمل على النمط هذية، جس ما تنساش تشرب برشا ماء. الميزان تحس جرأة اليوم، ركزوا لي مع الميزان ملا قوة اليوم. اليوم يا سيدي الوقت باش تاخذ القرارات وباش تكون انت ضمن القرارات هذه يا ميزان، ستتبدل ستتغير الخطوات اليوم باش تكون محسوبه بالنسبه ليك. نجم نقول لك اليوم نهار حافل مليء مليء مليء بالهدوء، ريت برود اعصاب اليوم ولا فما، ما فماش كيف الميزان ببرود الاعصاب، وما فماش حاجه تنجم تعكر لك صفو مزاجك ولا يقلقك. يا ودي سير ما يصير ما يبدل فيك حتى شيء، برافو وكمل. كل فلوس كل فلوس ما فماش للميزان، اما الطاقه هذه تجيب لك الفلوس، الطاقه هذه تجيب الفلوس. العقرب تحولات مهنيه تكشف لك

0: الأشخاص على حقيقتهم يا عقرب. قلت لك من البارح اللي فما أشخاص راك باش تكتشفها. البريود هذه بريود تاع اكتشاف، فترة الاكتشاف. الناس الباهية من الناس اللي ما تحبلكش الباهي، خاطر فماش ناس خايبة هي راهو، كان احنا كي نمشيو لهم يوليو خايبين معانا. دونك نردوا بالنا على علاقاتنا، وردوا بالنا شكون نخالطوا، وردوا بالنا شكون نكلموا، وردوا بالنا لشكون نبوحوا زادة بحاجات تقلقنا. رد بالك يا عقربة. القوس دفع قوي باش تطور المهارات يا قوس، لازمك التجديد. اسمع نصيحة وخذ بنصيحة، راهو فما ناس تسعى باش تكون انت فرحان، وفما ناس تسعى باش يكون القوس ديما لاباس، راهم ينصحوا فيك وانت تسمع وتفلت. دونك اليوم ما لازمكش تسمع وتفلت، لازمك تسمع وتنفذ يا قوس. الجدي تعزز ثقتك بروحك الليامات هذوما، والتعزيز الثقة هذه تعاونك على التميز مهنيا. ريت كي تبدل اللوك يا جدي تولي نفسيتك مرتاحة، وريت كي تبدل نفسية مرتاحة تولي تخدم مرتاح، تولي تتألق، تولي تنجح. هذاك الكل مربوط ببعض، وراهو تفكير منضبط يعطيك برشة تفاؤل، والتفاؤل بش يفتح لك آفاق مميزة يا جدي. الدلو عندك فترة الحقيقة هارب من المسؤولية، ريتو كيقولوا يا دلو إيجا أعملك الحاجة ولا خذ اخدمك الحاجة، يقولوا لي والله برا ميسالج ميسالج، خذ انتي اخدم انتي في بلاستي. ما نودوش غيرنا بخيرنا يا دلو، ديما اخدم على روحك ومسؤوليتك اتقبلها وحدك وخذها وحدك. علاش؟ على خاطر كي قرر عليك حد يا دلو ينجم يقرارك قرار انتي ما تحبوش او ما ترتاحلوش. فما حاجات تخصك انتي وتخص مستقبلك وتخص حياتك وتخص خدمتك، لازم انت الوحيد اللي تاخو فيها القرار يا دلوة. الحوت اليوم لازم تفكير منطقي شوية، نخمو بمنطقية أكثر، خلينا نمشيو لللوجيك، نخمو كيما كي جماعة لي ماتيماتيسيان هذوكم كلي واحد مع واحد يساوي اثنين. ما منحبش برشا الماتني الحقيقة، أما التفكير يكون لوجيك، فهمت؟ دونك ردوا بالكم من الانفعالات يا حوت، وردوا بالكم اليوم من أي كلمة تسمعوها تتكلطاو. لا، لازم الهدوء ولازم التمييز ما بين إنسان وإنسان، زادا مش كل إنسان نجمه ندخل معاه في نقاش، وكل إنسان راهو تدخل معاه في نقاش هو ما يكونش قد المسؤولية ينجم سمحني في الكلمة يقلل من قيمتك أو يسمعك كلام أنت غني عنده. دونك ديما نعملو حد بيننا وبين اللي بحذنا.
1: لوغوسكوب
0: أحسن برش، أحسن برش ميزان ميزان يوديلا. إن شاء الله يا سيدي الأبراج الكل تكون مزيانة. سامية قعلول تقول خبريني على الدلو، الدلو مميزة أما متخلي حتى حد ياخذ القرارات عليك، ما تسلم أمورك لحتى حد، وحدك أنت عيش المجال. منورين، شكرا ليك يا سامية. وليد دليمة صباح الأنوار، وش نحو إيطاليا وهالغيبة يا وليد. هو مش غيبة غيبة، يطل ساعات، أما ساعات يطل بالاثنين دي تبدأ مش موجودة رمرومتي. دونك يقولوا له صباح الورد وبالليه الميزان، شوية فلوس هتجي الفلوس، طاقة إيجابية تبارك الله، جرأة وقوة وقرارات وخطوات، شنو باش يجيب لك هذا الكل؟ أكيد يجيب لك كان الاستثمار والحياة المميزة يا سي وليد، إن شاء الله بالهناء. منيرة عياد صباح النور وسرور والورد المنثور لأحلى راديو، أحلى مذيعة وأحلى مهدية. شكرا لك مدام منيرة، نورتنا، وشكرا لك يا أحلى مستمعة. على الإسكندراني صباح الفل والياسمين، وصباح الخير، تحية طيبة لقمرة وريم، شكرا لك. ويقول كلامك صحيح لبرج الدلو، قولش حاجة غلط يعني، قول كان صحيح. كان حاجة حتى ما تحققتش أصبر عليها شوي شوي، صبرت كل شيء يجي. دونك محمد بحر كذلك يصبح علينا ويقول باش نبدل برج بدلاع. ما عادش برج سطل مريقل يا سيدي، برج مانجا، برج بطيخ، برج دلاع، شي الابراج الاخرين، برج تفاح، برج نزاز، فماش توا ابراج غالين شوي، سايب علينا، خلينا في البطيخ والدلاع مريقل. ان شاء الله طاقتكم مميزة، وان شاء الله كلامكم زادة يكون مزيان كيفكم. شكرا على التفاعلات واللمة المزيانة، مواصلين فاصل وراجعين.

0: بيبا. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخور لوفر فانسي تعطيك ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: MFM عيش سباحة.

0: الام اف ام 9:15 دقيقة ومواصلين معكم اعزائي المستمعين. مواصلين وكي الاقدار تصنع الابطال. ساعات اقدارنا تكون جميلة وساعات اقدارنا تكون الله غالب, ابتلاء من عند المولى. لكن كي نتحداو الصعاب وكي نتحداو كل العراقيل خاصة كي تبدا محنة كبيرة. بحذية مزيانة من المزيانات اللي نجحوا في البكالوريا ابنة البقالطة اللي باش نرحب بها قبل ما ندخلوا في تفاصيل اليوم حكايتنا المزيانة. مرام الغزي عسلامة ونورتنا وألف مبروك البكالوريا.
1: عايشك عسلامة.
0: ألف مبروك النجاح.
1: بارك فيك.
0: أول حاجة, كنت تتوقع أنك تنجح أو لا في وسط السنة الدراسية؟ منش نحكي كي في الدورة الرئيسية, يعني كنت عندك ثقة في روحك أنت كتنجزها وتنجح
1: في وسط العام؟ إيه؟
0: في وسط العام. إيه مرام, أنت بكالوريا علوم إعلامية؟
1: إيه.
0: كنت معناها كيما تلامذة الكل متحولة للباك, قرينا الباك, دخلنا للباك, كنا سعداء, عدينا التريميستا الأولى الثانية, عدينا الباك بلون. مرام قصتك مميزة, حبوا نسمعوها اليوم وبش تكون عبرة زيدة لكل اليوم تلميذ يسمع فينا. ما فماش حاجة مستحيلة.
1: صحيح.
0: مرة حكايتك المميزة اليوم وعليش انت اليوم مميزة زيدة ضمن معناها استضافات MFA. ماك جاي اعتباطيا, ماك جاي خاطر نجحت بكالوريا فقط اليوم.
1: صحيح. والله هي أقدار كما قلت.
0: أقدار. به ليلة الباك كيفاش كانت ليلة اللي مشيت تعدي في الباك؟ هاو باش نسهل عليك.
1: نهار لول عادي معناها
0: عادي.
1: فما شيء
0: ليلتها هذيك. ليلتها كيفاش رقدت؟ كنت فرحانة بالتجربة, كنت فرحانة بالامتحان, كنت استريسي شوية؟
1: كي عديت ولا قبل
0: ليلة الباك؟
1: خاطر فيلو
0: بديتو, خاطر فيلو ما قلقكش. اي معناها عادي وكانت طاقتك مميزة, كنت فرحانة باش تعدي البكالوريا.
1: صحيح.
0: اول ايام البكالوريا واول امتحان بالنسبة ليك
1: لباس؟ الحمد لله
0: تعدى لباس. من 8 للعشرة؟
1: لا, ل11.
0: من 8 لل11. اي
1: ثاني نهار الحقيقة الغادي ون ستاج الواحد نتسمى نهارك.
0: شنو صار؟
1: بروغرام السيوم هذاك النهار. لباس عديت الحقيقة.
0: عديت الصبحية لباس. وعندكم زوز دوفوارات؟
1: لا نهارت بروغرام السيوم
0: دوفوار برك.
1: دوفوار برك.
0: دوفوار برك بي.
1: نهار الثالث. الله لا يعاودو.
0: الله لا يعاودو.
1: لا يوريه الحقيقة.
0: شنو صار؟ مشيت تعدي على روحك عادي؟
1: عديت فيزيك. خرجت من دوفوار فيزيك. وقتها معناها عنا ساعة بين دوفوار فيزيك ودوفوار فرنسي. روحت للدار.
0: روحت للدار باش ترتاح؟
1: لا باش نشوف دي زارجمون ولا حاجة.
0: فوالا. قداش الوقت ما بين الدوفوار الاول ودوفوار الثاني؟
1: ساعة.
0: ساعة. الساعة هذيك شو صار فيها يا مرا؟
1: روحت للدار في عباد قدام دارنا.
0: ماك فاهمة شيء؟
1: ما تبيع يا اخي, راني مش نقرب برا في العباد تبكي وانا ما تفهم حتى شيء الحقيقة. نعملو مش فاهمة, مش فاهمة يعملو لي بوك تحط في القاع يعني معناها ما تنجمتش حتى نسمع شنو فما
0: في اللحظة هذيك.
1: كل ما يعملو لي ليه لباس لباس راهو بوك جوست عمل لكسيدون. مشيت لصاحبتي معناها بالفجأة ما نجمت نعمل حتى شيء. مشيت لصاحبتي قلت لها يا رحمة رحمة راهو قالوا لي بوك عمل اكسيدون. مشاو الغادي وجاو يعملوا لي راهي مرام لاباس معناها جوت زرحة صغيرة ولاباس عليه. بعد الحس يمشي ويقوى معناها خاطر احنا ما عندناش وقت لازمنا نرجعوا للليسي.
0: اي
1: الحس يمشي ويقوى, العيوط يمشي ويقوى, العباد تمشي وتجي وني نرا فيهم مانيش فاهمة حد شيء معناها.
0: هما بالعاني قالوا لك؟
1: قالوا لي لاباس. لا هو وقتها
0: لاباس
1: فماش خبر مؤكد فهمت. اما بعد وقت اللي باش نرجع للليسي واقفة قدام الجامعة العياط ولا ياسر معناها ياسر وتلمو انه ولا حسيت بالضغط ولا تنعيط قلو معلش تعيطو كي هو لاباس معناها ما يفهمش علاش العياط هذا الكل. ويني راجع للليسي معناها باش نمشي نعدي رفي امه هبطت من التاكسي
0: وامك.
1: فهمت معناها اما فهمت وكذبت.
0: فهمت اللي بوك توفى. لكن حاجة داخلية تقول لك لا. كيفاش عديت مرة؟
1: ما نعرفش لتو ما نعرفش اني كيفاش
0: رجعت لامك والا مشيت ديريكتومون تعدي؟
1: ما خلونيش نرجع للدار. مشيت عرضت لي مدام ليلى بالكرهبة مشيت نعدي.
0: مدام ليلى شكون؟ مدام ليلى قرمة.
1: ايه عرضتني بالكرهبة هزتني نعدي وما حتى في الليسي عملوا لي ما فما شيء ما فما شيء. اما اني نزلت وقتها فاهمة فاهمة ونكذب فيها الحقيقة دوفر الفرنسي نبكي وكهو يعني البرقة الأولى تبلت نحيتها الورقة الثانية كاكا ما نعرفش كيفاش عديت مشكلة عديت وقلت لهم راني عديت ومريقل يعني
0: اللي لسيذ معناها اللي في القاعة المراقبين جاووك كلموك قالوا لك شبيك وإلا ليه
1: آه
0: ما فهموش
1: في بالهم
0: في بالهم
1: في بالي سي كامل في بالي سي ديجا وقتها
0: وكيفاش كانت الإحاطة نتاعهم معناها كيفاش قالوا لك هدي روحك وعدي دوارك
1: قالوا لي لاباس ما تخافش معناها
0: ان شاء الله لاباس باقي ما قالوا لكش اللي هو توفى
1: اني عارفة الحاجة هيك خاطر
0: حاسة من الداخل
1: مش حاسة فهمتها اصلا ريت معناها امها تبكي ما ايش في عملت
0: المؤشرات بالنسبة لك هذيك هي
1: اما باقي وما دام ما زال في السبيطار نقول
0: فما امل
1: فما امل ما انا الحقيقة ما تلقى ما تقول الحقيقة
0: كيفاش عديت الدفور هذيك؟
1: ما عنديش حتى فكرة حتى ما نعرفش كيفاش عديته أصلا كملت وسبعة دفور ما قعدتش فيه قلت لهم أخرجوا خرجوني
0: معناها قعدت سبعة دريش
1: جي المدير قال لي ما نجموش نخرجوا قبل بساعة ممنوع علينا كمل الساعة وبعد تنخرجوا
0: إيه
1: وقتها بعد باش خرجت معناها ناقة خالية كلها قدام الليسي
0: قداش خذيت فيه الدفور؟ سؤال أصح
1: 74
0: معناها باهي ياسر كي شبت ال 75 اي بورتو نجحت الحمد لله
1: الحمد لله
0: كيفاش عديت البكالوريا كيفاش كانت الاحاطه شكون اللي شجعك هل جاتك في مخك اللي انت سي بون ما عادش باش ترجع تعدي
1: لا.
0: مصيبه الموت خلقها ربي وعظمها راهي
1: صحيح.
0: اكثر حاجه هي ممكن الانسان تدمر وتهد هي مصيبه الموت راه كيفاش عملت يا مرا
1: الحقيقة بروفيت يوقف معي حتى عائلتي معناها يعملوا لي لازمك تعاود وباش تكمل معناها تعدي على روحك وهذه تكون معناها تفرح بها ابوك في قبره معناها اماني ما جاتنيش حتى لحظة في مخي اني يعني ما كملش نعدي الحقيقة معناها في مخي ديجا باش نكمل نعدي خاطر حاجة هذه تعب عام كامل ما نجمش نوقف فيه معناها يزي منه العام بالرسمي عام تعدى كاسة حالية
0: كيفاش نجمت تراجع كيفاش نجمت تواصل وكيفاش نجمت بالحق تكمل دفواراتك
1: صبر ربي سبحانه كي هبت صبروا على عبد اصلا قلت لها نزل مرت عامي نعملها فما قوة وصبر هابتين عليا مانيش عارفه
0: خلاوك تراجع معناها هيقولك نعرفوا احنا بكالوريا لازم
1: مراجعه ما نجمتش
0: ما نجمش تراجع
1: رجعت شويه قد ما نقدر اما باقي معناها مش
0: لونتوراج مش نتاع مراجعه
1: لا ما قعدتش في دارنا الحقيقه مشيت لدار عمي
0: لا لونتوراج نحكي معناها الحاله اللي انت عايشتها ايه
1: كهو كل شيء بالكتبه متذكر كان الكتبه
0: وكملت عديت
1: كملت
0: اخر امتحان كي عديت اخر امتحان بينك وبين روحك شنو قلت تنجح ولا ما تنجحش
1: من الاول حتى ننجح قلت باش ننجح اما مويان ضعيف عارفه روحي اما من بعد كي شفت كوريكسيون تاع دوفوار ليست اي قلت لهم ما تنستناش كنترول يا تسعة قويه قريبه للعشرة
0: اي
1: نطيح كنترول يا باش ننجح بعشرة ضعيفه قلت لهم كيكا اصلا حاطيني كنترول قلت لهم كنترول العيله كامله قالوا لي ميساج وبديت نراجع اصلا كنترول
0: اي
1: عملت ضربات الكنترول الحقيقه وكاو
0: شكون بعث الميساج
1: انت الكل
0: الكل بعثوا
1: الكل بعثوا
0: اول شكون جا الميساج اول واحد شكون
1: مدام مال
0: مال شكون
1: مدام مال بن سعد
0: اي
1: وصلي لها قبل ما يوصل لنا خاطر انا ما وصليش
0: اي
1: لعبي تسال فيا شعملت ونقول لهم شنو فاش عملت مازال ما هبطتش ريزلتارا هدي هديك صلي على النبي راهي هبطت قلت لهم والله
0: الناس بدات تزغرت خاطر نهار الريزلتا ناس تزغرت ناس مسكنات بعد ساعه باش سمعوا اي
1: هذني كيكه راهو تليفوني من بعد باش وصلنا
0: ما انت والمشغل عاد انت تقاك ما غير ما تسميه ومرة ما يقولوش
1: معنى جاتني صاحبتي للدار تعملي شعملت فاش عملت مزالت قلت قالت لي ليه هبطت برا شوف وقتها باش هبطت لما من بعد معنى هبطت اما الحقيقة مش كما حبيت
0: مثالش المهم نجحت بمعدل ونجحت بمعدل ماهوش خايب وبالنسبه لينا احنا علاش اليوم انت بحذانا مرام خاطر اي انسان في بلاستيك راهو ما يكملش الباك هذيك أول حاجة يخمم فيها. ثانيا حتى كان كمل ينجم ما ينجحش، ينجم يكون معناها رفوزي، معناها مش حتى كنترول. دونك أنت اليوم تحديت الأقدار وتحديت كل حاجة تحطت لك، وما أكثرش من المصيبة اللي أنت تحطيت فيها باش تكون أنت متميزة وتنجح. وهذاك علاش انت اليوم احنا نثمنه. وبالحق اليوم قصة مريم قصة راهي ناخذ منها عبرة، وقصة نحكيوها لولادنا، وقصة احنا ولادنا يبدأوا في ظروف جميلة وظروف الغادمة الجميلة، نعيش الرفاهية ونقرأوا ليتود ونعملوهم الكل، وساعات ما ننجحوش وساعات نتيحوا كنترول. اليوم مريم تعطينا درس في الحياة. مريم صحابك الكل اللي في معناها معاك في القسم واساتذتك كانوا مأمنين بيك باش تنجح؟
1: حقيقة ايه برشا معناها مأمنين وكل عارفين قال لي انت باش تنجح معناها وكل شيء جا عارفين معناها قال لي انت ما شاء الله عليك كل نجم تنجح. أمني الحقيقة فمك قلت لهم يا كنترول يا ننجح معناها يا الحاجة يا هذه يا هذه فماش حاجة أخرى.
0: كيف فرحتك مدام أميل بالمساج؟ كانت فرحة غير عادية،
1: قلت لي ما توقعتش حزن معناها وكل الحقيقة.
0: أكيد شنو عشت اللحظة هذيك؟
1: إحساس خايب خاطر إنسان
0: بسم الله عليك حبو ديما الطاقة الإيجابية. اليوم أنت عبرة بالحق وأنت مثال يحتذى به مرة، على خاطر اليوم من حاجات خايبة الله يهديكم بسم الله عليك اليوم بحذينا أنت منورتنا، واليوم احنا فرحانين بيك. اكيد نجاحك هذايا مشيت لبوك بعد؟
1: مشيت في لحظة هيك مشينا لبابا
0: مخي بسؤالة ما سمحني
1: ايه مشينا نشوفنا نهارتها في لحظة هيك مشينا خرجنا من الدار ومشينا نشوفنا
0: مشيت ديركت ما كانت فرحة غير عادية
1: فرحة ناقصة لحقيقة
0: فرحة ناقصة بوك عنده كان فيك ثقة كبيرة باش تنجح. صحابك اللي ما توفقوش ما نجحوش شجعتهم في الكنترول؟ اكيد عندك صحابك شنو قلت لهم؟ كنت انت عبره بالنسبه ليهم ولا يقول لك لا بعد مره؟
1: الحقيقه حكيت معهم وكل شيء ما فما شيء صعيب، يخدموا على ارواحهم شويه وكهو لاباس سلكها.
0: ألف مبروك اليوم مريم، فرحانة بالحق بوجودك معنا، وألف مبروك البكالوريا. العنوان الأقدار تصنع أبطالا، محله العنوان. نحب اليوم نحيي ريمقار ما خاطر هي اختارت العنوان. ميرسي رمرومتي،
1: نحيي وتصفيق على مريم.
0: مريم أكيد عندك ناس عندهم عليك فضل كبير حتى بالكلمة الباهية، مش خلي لك المجال اليوم من خلال الباساج هذايا اللي باش تعطي كلمة مزيانة لكل من وقف معك، كسوسوا من العائلة من الليسي من صحابك من أساتذتك من الإطار التربوي من المعهد اللي أنت كنت تقرأ فيه.
1: الحقيقة نحن نشكر عائلتي زادة برشا خاطر أصلا وقتها كمل دفور المات مروحة بالدفور أول مرة نقعد ثلاثة سوية في الدفور الحقيقة روحت شعملت هات الدفور يشوفوا فيه هما من برا هما بلات
0: ما يفهموش أما يهزولك في المرة
1: لا هاتم رجلة يعملوا لي مريق ظلم رجلة. الحقيقة نحن نشكرهم ونشكر زادة الحقيقة أساتذة متاعي وقفوا معايا برشا خسرنا بروفيت لانفو الحقيقة نشكر زادة أصحابي الحقيقة وقفوا معايا وكل شيء ثلاثة أيام هاكم قاعدوا يمشيوا يجيوا معايا نقرأ بعضنا وكل شيء بعضنا عايشهم وكل شيء
0: تيك الصحة. أساتذتك ما تحبش تذكرهم يعني بالاسم؟
1: مدام ليلى
0: ما نسيش اسمه لقب برا
1: مدام ليلى قرمة
0: نعملوا لهم إشهار في الراديو
1: مدام ليلى قرمة فما مدام أمال بن سعد ومدام عفيفة الحقيقة أذكر ومدام ألفة عيدودية مدام ألفة عيدودية الحقيقة هاكم موقف معي على الأخر ونحبهم الحقيقة
0: تيك الصحة مرة وكلمة لصحيباتك اللي بإذن الله مازلنا ما نعرفوش وقتاش غدوة وقتاش الريزلتا
1: ما فاتكم شيء حتى رفزي كنترول مازال عندكم فرصة. المهم حاجة واحدة ما تسلموش
0: ما تسلموش حتى اللي ما نجحش توا وإن شاء الله ينجحوا لمحالة إن شاء الله يا رب اللي عدوا كنترول كل شاء الله ينجحوا الكل
1: إن شاء الله. مازال عندكم أمل والدنيا ما توقفش راهو
0: ولا نعاودوا العام ونكونوا أقوى وخير وما تعرفش عليه والخيرة فيما اختاره الله. مريم نورتني برشا اليوم
1: عايشي.
0: سعيدة جدا بحضورك معايا عايشي. واليوم قصة مميزة قصة الحقيقة اليوم نعتبر بها سيدة المستمعين أجمل ما فما أجمل ما فما في الدنيا.
1: دمعة وابتسامة اليوم
0: دمعة وابتسامة
1: شكرا على الإضافة
0: يعطيك الصحة غسرة وتعديت يا مريم كانت بيرتوربي شوية الحقيقة ورغم الظروف الصعبة تتألق وتتميز وتنجح. هي ماهيش فرحانة بمعدلها برش على خطر كانت تتوقع مخير لكن بالنسبة لينا راهو المعدل هذايا يشرف وينور. وبالنسبة لظروفك انت وبالنسبة للي تعديت به ما هوش يساهل ومش الناس الكل يوم تنجم تكون في بلاصة مريم. تحديت الصعاب وتحديت مصيبة الموت والله لا يعاود عليها. ربي يحفظ لك ميتك وإن شاء الله ربي يحفظ الوليدات الكل. أكيد من خلال مرام رسالة نوجهها لوليداتنا إن شاء الله اللي قدموا على دورة الأبطال إن شاء الله نجحين وإن شاء الله يا ربي متميزين وشي ما فيتكم وإن شاء الله دائما بالأمل والتفاؤل وديما بك العزيمة بك القوة المزيانة. وحاجة أخرى الدعم النفسي اللي يجي من عند أقرب الناس ليك من عند الأساتذة من عند العائلة من عند الأصحاب من عند الأحباب. ما تتصوروشك الدعم هذاك قديش عنده زادة قيمة باش يبدل في الإنسان وباش يخلي الإنسان حتى من طاقته الخايبة يرد طاقة إيجابية ويخليوه دائما إلى الأمام وما فما حتى شيء مستحيل في الدنيا هذه. ألف مبروك مرة أخرى
1: عايش.
0: ألف مبروك للبقالطة وأنتي فخر للبقالطة راك منورتنا شكرا لك. ما زلنا مواصلين معاكم أعزائي المستمعين فاصل وراجعين. عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى ويجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش إسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: هو الحربوس يواني الجيبة.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص النهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: Retour du programme sur votre radio.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: مواصلين معكم أعزائي المستمعين 9:55 دقيقة صباح الأنوار والإشراقة وصباح النجاحات. واليوم سعيدة جدا بلما مزيانة لما الحقيقة ما تتعودش ديما ديما هي مرة في العام، لكن اليوم سعيدة بحضور الأول جهويا التلميذ المتألق اللي نور المهدية وكان فخر للمهدية ونور مش المهدية الكل ولاية المهدية ككل. اليوم سعداء جدا باستقبال التلميذ المتألق طاهر المساكني 18-10 بمدرسة الامتياز اللي الحقيقة مش حكيوا برشا حديث عليها. ألف مبروك لطاهر، ألف مبروك لأمه، ألف مبروك للأب، ألف مبروك للمدرسة، وألف مبروك لأنيستي انتصار اللي بشرحها بها. صباح الأنوار أنيستي،
1: صباح النجاح، صباح التميز، صباح
0: صباح التألق. ألف مبروك نجاح،
1: ربي يخليك.
0: ألف مبروك التميز، 28 تلميذ يلتحقون بالنموذج إنجاز ذي.
1: بسم الله ما شاء الله،
0: ما شاء الله.
1: احنا متعودين الحقيقة بالنجاح، هذا مش جديد علينا. الحمد لله 28 تلميذ ان شاء الله نوصلوا للوطني بإذن الله تعالى. مبروك الولدي 18-10 كنا متأكدين اللي هو بإذن الله تعالى باش يحرز على المرتبة.
0: ما شاء الله، ما تحرقليش في سؤالاتي أني سنتي عاد. اسمعني، حضرت لك هاك أسئلة بكل رحابة صدر. متعودين بيك أني سنتي ومتعودين برحابة الصدر.
1: ربي خلي.
0: حب الرحب الحقيقة بطاهر لمسيكني ونقول له ألف مبروك عصلي ميته.
2: صباح الخير.
0: عيش ولدي، ألف مبروك، ألف مبروك ليك. أسمع تتاش وحدت طاهر تألقك في مناظرة السيزيام، احنا نقولوا لها مناظرة السيزيام، هي مناظرة الدخول ولا للمدارس الإعدادية. طاهر كنت متوقع اي كنت متوقع حاشم شوية طاهر بي كي كنت متوقع باش تكون الأول جهويا كنت اي كنت متوقع بي والحقيقة كانت فما ثقة مميزة عندك هكا ولا؟ كانت ثقة كبيرة. انت وقتاش بديت تقرا في الاكسلنس في مدرسة الامتياز؟ قد من التحضيري، من سنة أولى، من سنة سادسة فقط؟ وقتاش التحقت؟ متحذيري. اي جوست بعيد شويه عن الميكرو. باه متحذيري. ومعامله كانت مزيانه، فرحان باللونتوراج، فرحان بالمدرسه. اي وكنت متوقع عندك الجيل الاول جهويا. اي نهار النتيجه وين كنت انت؟ ميسالش قولها، هي تضحك كمان، قولها ميسالش.
2: في البحر،
0: في البحر، الراجل شيخ. ما شاء الله عطار، ألف مبروك ولدي الغالي. مدام منال رحب بك برشا، مدام منال مساكني، ونقول لك ألف مبروك، ألف مبروك تميز، مرحبا بك، نورتنا، يعطيك الصحة على الحضور. ما جيتش وحدك، انت جيت انت ووالد سي طاهر سي غازي اللي باش يكون بحدنا زاد كيف كيف الاستضافة. النجم نقول لك اللي بالنسبة لينا طاهر قعدنا نلوجوا عليها احنا ساعة وين وين موجود. فما شكون غلطني قالت لي مدرسة الطاهر عندها اللولة جهة وين، وطلع هو الطاهر في، وطلع الطاهر شخصيا، وطلع الطاهر شخصيا حزيله اللي هو بحذينا نورنا اليوم. مدام منيل، بالنسبة للطاهر كنتوا تتوقعوا يعني الحدث هذايا المميز اللي بش يقع التاريخ، بش يقع التاريخ ويسجل تاريخ، كنتوا تنتظروا النتيجة هذية، كنتوا تنتظروا التبيز ويكون الأول جهويا؟ خاطر فما فرق ما بين إنسان متميز ويمشي للنموذجي ما بين الحقيقة تيتر وصفة تقع التاريخ. تقرب شوية الميكرو.
3: التميز بقدرة ربي حاصل، أملول جهويا الحقيقة
0: كانت مفاجأة.
3: الحقيقة
0: باش نحرق شوية المراحل، لما نحب نسألك تفاصيل الميساج، كي جاي الميساج تليفونك ولا تليفون بو؟
3: تليفون بو.
0: هاي
3: وإحنا ضيعنا الاستدعاء، ذراع سبحان سبحان الله
0: يا لطيف.
3: فقبل يعني كي سمعنا باش نبعثوا لي اس ام اس ما لقيناهش.
0: كيفاش عملتوا؟ ما
3: عندنا نلوجوا عليه الظاهر في البحر
0: رحله عذاب من اللي انتم عملتوا
3: في البحر. واحنا العباد كلها بعثت سيسور 10:00 والناس كلها بعثت لي
0: الناس الكل بعث.
3: قعدنا نستناو فيه جاي ماضي ساعه
0: ايه
3: قلنا راهو هو اللي خباه خاطر قعدنا نحن نلوجوا في الدار
0: في لسه دعم ما لقيتوش. ايه
3: هكا هو كي جاي ماضي ساعه قالنا قلنا له وين خبيته قال راهو حافظه في راسي
0: الامر ان شاء الله.
3: حتى كي بعث المساج بوه وين نستنى نقول يا ربي ان شاء الله ما يغلطش في رقم من ارقام حتى كي جاء المساج البوه قال لي راهو طاهر جاب 18.10 نقول بالكش تلميذ اخر بالحق راهو
0: ما صدقتوش المساج
3: يعني نقول سبحان الله بالك فما نومرو غا والله من بعد حسيلو جيلو
0: جهويا بعد معنا. وقتاش عرفتوا اللي هو الاول جهويا؟
3: والله مدام ودي جيتنا وقالت لنا راهو طهر شافت كل شيء قالت راهو طهر احسن معدل
0: فهمت.
3: اي انا عطيني فرحت بالنجاح ساعه.
0: انت فرحت بالنجاح
3: ان شاء الله هو فهمت.
0: وصدمه الاول جهويا الصدمه المميزه الصدمه الايجابيه اللي صدمه يا رب ان شاء الله الناس الكل تصدموا صدمه هذه.
3: والله التو مانيش فرحانه برشا وكل مانيش مصدقه يعني مش سبحان الله فرحة لا توصف
0: ما تنجمش توصفها.
3: عمني ولا انا كي
0: تحس روحك طايره
3: تحس
0: روحك مكش
3: 18.10
0: قلت صح عليها
3: وقلت يا ربي الام شنو قاعده تحس والله هكا وحدي سبحان الله ربي اعطاني العام اللي من بعده
0: سبحان الله. طاهر قال لنا اللي هو تخلي مدرسه الامتياز ما التحضيري يعني طاهر اليوم ولد الامتياز
3: بامتياز
0: وبامتياز.
3: شو نقول لك حاجه مدام هدى ما حبتش تدخله وقتها جبته هو خاطر مولود في اخر فيفري حبيت ندخله
0: ملحق.
3: قالت لي مدام هدى لا خليه يشبع باللعب وخليه يعني يتمتع يعني بالعام هذاك الروضه ومن بعد سمعنا كلامها. نحن الحقيقه بنتي من التحضيري عندها توا بنتي توا ثالثه سيونس في ليسي بيلوت
0: ما شاء الله
3: نيسي هودي وتوا ولدي يعني اللي تقولوا مدام هودي نطبقوه والحمد لله يا ربي لقينا كان النتائج الباهيه في بنتي وفي ولدي الحمد لله.
0: حتى هي مدام هودي مش تقول لكم حاجه اكيد تبع في المصلحه يعطيها صحه واكيد ديما الحقيقه مدرسه الامتياز معروفه معناها بالتالق بالخدمه خدمه خدمه خدمه
3: خدمه. ديجا نسكنوا قدام مدرسه الامتياز بارك الله نشوفوا جيراننا وقداش من عام بارك الله عليهم الخدمه والمثابره وما يغزروش لشكون ديما النجاحات تنطلق منهم هما ويقارنوا رواحهم برواحهم
0: اكزاكتومون
3: ما يغزروش على حتى
0: طرفة. احنا حكيناها البارح في اللايف مع حاتم زلاسيا مش نعاودها. مشيت لمدرسة الامتياز باش يا سيدي نتعرف على سي طاهر ونخو معلومات ونحكي مع المديرة ونشوف الام والاب. اني ما قيتش مدام هدى خارجة خليت لها الوصاية يا اخي جاتني منال يا قمر يا قمر يا قمر راهو ولدي ما فما ليفته قدام هذاك ولدي هذاك ولدي ولدك شكون خد لك قلت لي هذاك هذاك الاول ياخذ راني نلوج عليك وعليه. معناها من الصدف الجميله اللي سبحان الله وفرحانه برشا كانت منال كنت فرحانه برشا برشا. احكي لنا شويه على الطاهر اعطينا لي روسيت نتاع التالق اعطينا روسيت التميز المزيان شو توكلوا الصباح شنو تقولوا انيستي هدى ونيستي انتصار زيد شنو نقول اعطيني الروسيت.
3: والله يا جماعه توفيق من عند ربي والله وطاهر ديسيبليني ويعرفوه حتى في المكتب توا تيل قداش من عام بوزي يركز 1000% في القسم ينجم حتى ما يرجعش في الدار يقول لك راهو مريقل بالحق خاطر يركز تبارك الله المعلمين يعطيهم اللازم في اللازم وهو تبارك الله عليه
0: ما شاء الله على ولدي
3: كل شيء كل شيء يعرف روحه مثلا ما يقلقش ما يوصلش روحه
0: حسيته خدام غير
3: حس
0: صحي من اي يخدم وكهو كل انسان اللي عارف روحه زيدا فيش قاعد يعمل.
3: والله يا جمرة منركز اكثر حاجة على التربية وتحترم معلمك وتحترم الاطار اللي انت فيه
0: وقرايتك
3: صحي اكثر حاجة التربية وبعد تجي القراية ويجي كل شيء.
0: اكزاكتومون ديما السلوك السليم هو اللي يعطي الحاجات الإيجابية.
3: باش يجيبوا لي الكارنيات نقول لهم نحب روحي ندخل للمدرسة كالزرافة. الحمد لله يا ربي والله كل نبدا يا رب
0: فوت الزرافة راك يا بني.
3: والله الحمد لله ان شاء الله الوليدات
0: ما شاء الله.
3: ونحب نهني اللي نجحوا الكل في الامتياز وغير الامتياز وصحابه اللي قعدوا عام كامل شكون الاول شكون الثاني هذا
0: اي
3: ربي ان شاء الله
0: ما شاء الله
3: طيله يعني حياتهم الدراسيه.
0: اكيد كي تقعد انت ومدام هدى تعطيك لمحه على طاهر كانت تتوقع اللي هو يجي الاول جهويا كانت عندها ثقه كبيره
3: ومدام هدي شفت مثلا تجي مثلا نهار من نهارات في وسط العام تقول لي يا منال طاهر شبيه مثلا ولا بنتك شبيه اليوم الفليني كلها في الحق راهو مثلا عندنا حاجه في الدار يعني يقول برمي الكلام ذا ذوكم الكل عرفت ولدي نهارتها فهمت كيف يعني حريصه على كل ديتاي على كل والله وتحس بهم الصغار وتعرفهم شنو يحبوا شنو ما يحبوش ملمة بكل شيء
0: ما شاء الله على امتداد دراسته على امتداد يعني تواصله يعني الدراسي من قسم القسم في مدرسة الامتياز كان يجيب 18 منالة كان يجيبه بكل سلاسة. علاش ما استصعبتها في المناظرة؟
3: خطرها مناظرة ما نعرفش يعني سبحان الله الكوريكتور ما نعرفش فما عوامل ما نعرفش
0: كنت ممكن متخوفة من ماتيارات معينة من مواد معينة كلي ما ينجمش يوفق فيها
3: العربي.
0: كنت خايفة من العربي قد جاي في العربي
3: 17 5
0: زيد والله الخوف هذه ذوري الرسات هذه هي الرسات
3: لا والله لا مش خوف يعني عرفته متميز راه وعنده صحاب وتبارك الله راهم بيناتهم دي ميلي دو يعني بعد الفيرغول يعني قلت يعني نجم هو كيما نجم اي حد اخر
0: فواصل يعني بسيطه اي
3: هكا هو خوفنا كامل العربيه الحساب ما شاء الله عليه والإيقاظ يحبهم يعني يخدمهم لونجلي هذاك عارفينه عند ميس انتصار مريقل
0: اي اما قولي الاعداد نحب نعرف اعداد الطاهر
3: الاعداد عند بول كل
0: عند بول اي هو اللي حافظ
3: اي هو حافظ الاعداد الكل
0: نجيبو بو نجيبو شخصيا بهي منال انت سعيده جدا بولدك وفخر لولدك
3: فوق ما تتصور
0: شو تقول الاولياء
3: كلهم ان شاء الله
0: اللي قادمين على مناظرة عام الجاي
3: كيما قمره
0: ربي
3: يوفقكم الكل يا ربي واعطيو الثقه في صغاركم وحبوهم وعنقوهم وما تلوجوش على الاعداد راهو الصغير ما تعرفش عليه انت تقول ولدي ما ينجمش ولا والله قداش من كاي يجيني ويعني والام تبدا متثقفه كل شيء وبنتها تجيني تقول لها شنو حتى العوام اللي سبقت فهمت تقول لها بنتك شنو ولا ولدك تقول لي قدام صغير ها تقول لي لا راهو مش بشيان قلت لها مدام كيف قدام ولدك تقول هكاكا يعني ولدك يقول ماما ما قالت ما نيش باش ننجح دوك ما نيش ما ينجمش شي باش يقدم ولا باش يعمل ولازم الثقه تعطيه الثقه معنوياته ديما عاليه وبرشا حب
0: برشا حب
3: والعادات لو تجيب قدره ربي
0: باذن الله ومحلاها كلمتك اللي كانت في اللول التربيه قبل كل شيء خاطر هذيك المنهج الصحيح
3: والله ان شاء الله صغيراتنا الكل متربين وان شاء الله منورينا وربي كل واحد يعطيه على قد قلب.
0: سؤال اخير طاهر اقرب ليك والا لبوه؟
3: في حاجات اقرب لي وفي حاجات اقرب لبوه
0: يعني قاسم مش مغششكم اون جينيرال نعرفوا الاولاد قريب لامه اكثر في العمر هذايا معناه
3: زوز عنده زوز. حاجات يعني لي انا وحاجات لبوه
0: فوالا
3: ونحب نسلم على العائله اللي فرحت لي الكل ونحب نسلم على الاطار التربوي بتاع الامتياز وعلى مدام هدى واللي فرح لي ربي يفرحه
0: واللي زغرت لي نزغرت له
3: زغرت له
4: ربي زغرت لك
3: راهي عليك عليك
0: الف مبروك يا ماني انيستي انتصار الف مبروك التميز والف مبروك النجاح لمدة 10 سنوات المدرسة تتألق جهويا وديما الأول جهويا عند مدرسة الامتياز
1: ايه قبل كل شيء اللي ما يعرفش انيست انتصار خليني نعرفه بروحي
0: ايه
1: انيست انتصار معلمة الانجليزية وريسبونسابل في المركب النموذجي الجهوي لمدة 10 سنوات على التوالي والأولى جهويا في المهدية مدرسة الامتياز
0: ما شاء الله
1: الحمد لله الحقيقة وقت نحكيه عن الرتبة الأولى والمرتبة الأولى هي ليست أمر جديد على الامتياز، هي أصبحت الامتياز عنوان للتميز والنجاح. فهذا الإنجاز الحقيقة هو ثمرة عمل جاد في مدرستنا، مثابرة متواصلة، تفان من الإطار التربوي والإداري إلى جانب اجتهاد أولادنا
0: ما شاء الله
1: ودعم أوليائنا طيلة السنة الدراسية. هنيئا لمدرستنا بهذا التتويج المستحق، فرحانين ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله 28 تلميذ
0: ما شاء الله،
1: موش صدفة
0: ما شاء الله.
1: النجاح هذا الحقيقة ما ينجم يكون كان عن طريق الخبرة، عن طريق الكفاءة، عن طريق العمل الدؤوب والعمل الحقيقي. والمناظرة الوطنية هي أكبر دليل على كلامي، يعني ما وش يرمي أورود، وإلا أني نشكر في مدرسة الامتياز بحكم أني إطار المدرسة الامتياز. المناظرة الوطنية أثبتت أن نجاح أبناء الامتياز هو ثمرة عمل حقيقي، لا أرقام شكلية ولا أعداد وإلا معادلات مضخمة
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله
0: ما شاء
1: الله. أولادنا أحرزوا على المعادلات اللي يستحقاها واللي تحصلوا عليها أكثر من اللي تحصلوا عليها أكوردوا لني
0: ما شاء الله.
1: معناه أكثر من هكا مصداقية وما نجم نقول حتى شيء.
0: انتصار اليوم لمدة 10 سنوات على التوالي تميز، نحب نسألك سؤال، معناها ما نعرفش هو بديهي مش بديهي، أما نتصور يلزم يتسأل، كنت تتصور اللي للعاشر سنة على التوالي اللي مدرسة الامتياز مش تهز المرتبة الأولى جهويا؟
1: مدام جمرة،
0: بكل فخر،
1: بكل فخر واعتزاز، مدرسة الامتياز لا ترضى إلا بالمرتبة الأولى
0: ان شاء الله. بكل تواضع.
1: كل تواضع
0: ما شاء الله.
1: مدرسة الامتياز بالحق لا ترضى إلا بالمراتب الأولى، ومدرسة الامتياز وين تحطها تصيبها، أولاد الامتياز أينما يحلون يتميزون.
0: واللي يميز مدرسة الامتياز في التميز هذية اللي طاهر من التحضيري، يعني عندكم ولدكم يعني تربى على يديكم وقري في مدرسة الامتياز، ويعني كل مقومات النجاح كانت عندكم توما.
1: عنا طاهر وما شاء الله عنا نسبة كبيرة من الصغيرات اللي هم ولاد
0: أكيد
1: الامتياز
0: أكيد
1: من الروضة ومن التحضيري ومن السنة أولى.
0: أما ديما أنا غالب الأول جهوية اللي يكون محظوظ أكثر بالكلام وبر
1: ويعرف هو محبته في قلوبنا وجار نزل يعرف كل شيء راه لا إله الله. بالنسبة لولاد الامتياز أولادنا وخدمنا معاهم بالحق بكل حب
0: ما شاء الله.
1: وقت نقول ولدي معناه ما نحسبه حتى شيء، لا نحسبه في وقت، لا نحسبه في تعب، لا نحسبه في حتى شيء. أولادنا وبكل فخر ماناشي هنا باش نجاوب على سؤال
0: برأيي،
1: باش نجاوب على سؤال تابع بعضهم.
0: أي
1: فما بعد ساعات تلقى دي كومنتير ولا بارازيت البرا يقول لك في السنة السادسة سيختاروا صغيرات، فما تصفية صغيرات وامس بركة قريتها. هنا نحب نجاوب على السؤال. طاهر ما شاء الله ولد الامتياز اللول جهويا، اخته قرات عنا زادة، عنا ما شاء الله تنجم تقول أكثر من 50% من صغارنا وأخواتهم نجحوا بيلوت عنا في السيزيام أني، وما زالت المسيرة متواصلة معهم ونجحوا هما السنين
0: ما شاء الله.
1: ونجم نسمي مثال آية الحاجي، إيلين محمدي، مريم المانع، طاهر المساكني، وما زالت ما شاء الله الرسالة متواصلة راهو
0: أكيد،
1: وما زالت القائمة طويلة اللي هما أولاد الامتياز. نخدموا بكل حب، نخموا في ماكلتهم، نخموا في لمجتهم، في الخبز والهريسة تتفكرها طاهر ولا؟
0: خبز والهريسة كلمة السر بيناتهم.
1: أنا الخبز الطابونة والزيت معروف به الامتياز
0: كل نهار جمعة،
1: كل نهار جمعة أنا الخبز والهريسة هذاك لمجة الصغار يدخلوا يقراوا كان أمورنا مريقة
0: يتحرحروا ويدخلوا ما شاء الله.
1: محبتنا
0: قولي ذا يا سر
1: محبتنا لولادنا. وعجبتني مدام منال بكري وقت جبت قالت مدام هدى تفيق بأي واحد تقولك مثال شبيه وإلا حاجة، راهي كبير وصغير
0: ما شاء الله
1: بسم الله ما شاء الله. وتنقول لك وهذه راهي كلها محبة، الصغير المتخلق تفيق به والمعلم التعب تقوله شبيك بوس
0: صحيح
1: ما فهمش. محبتنا لولادنا، خدمتنا، المثابرة متاعنا، المصداقية في العمل
0: ما شاء الله.
1: المصداقية في العمل إن نحن وقت نخدمه مش على أساس باش نخلصوا باش نروحوا، نحن نراو في الوليدات هذوكم ولادنا
0: اديو في رساله.
1: نحن عندنا امانه وعندنا رساله، واكبر من هذا الكل انه ربي شاهد على خدمتنا
0: ما شاء الله.
1: وتوجنا للمره العاشره على التوالي مش من محض الصدفه. 28 تلميذ بسم الله ما شاء الله في ولاية المهدية منارة الامتياز. بالحق مدرسة الامتياز هي منارة وفخر للناس الكل في ولاية المهدية.
0: وبش نزيد على كلامك الأولى معناها في جهويا في مناظرة نوفيام زيدة هي أي. بنت الامتياز
1: يقين القمودي اللي هي بنت الامتياز، وما شاء الله زيدة على بنتي نقدموا لها تحية ونقولوا لها ألف مبروك. ومش كان هي هي وأصحابها والمراتب الثانية والثالثة
0: إن شاء الله
1: في النوفيام تبارك الله. ونضيف على كلامك ولادنا متاع الباك اللي نشحوا زيدة ما شاء الله تبارك الله راهم التوى ان كونتاكت بالفيسبوك لي ميساج. يعني سيراني نجحت في التوى اللي يقولوا مدام
0: أي.
1: راني نجحت في الباك والكل تبارك الله. معناه تقول قريتهم امس
0: ما شاء الله،
1: وتتفكر ترجع لتصاور بالتوالي والكل معناه تبارك الله. ابناء الامتياز كما قلت اينما يحلون يتميزون
0: والتاريخ يسجل
1: الحمد لله.
0: انيستي انتصار، انت معلمه انجليزيه وانت متميزه في لغه الانجليزيه
1: الحمد لله.
0: والحقيقه طاهر حكي لنا عليك كان الخير وحكي على انيستي انتصار كان بكل حب. بما انك انت في معلمه الانجليزيه نحب نستغل النقطه هذه ونسلك على الاعداد، هل فما عشرينات ولا ما فماش؟
1: بسم الله ما شاء الله
0: قداش من 20
1: 6
0: 6 عشرينات ما شاء الله ما شاء الله.
1: عندي 6 والى 7 19
0: رانا نحكيوا على المناظره رانا مش حل الاعداد العاديه
1: الوطنيه وال20 ما عطيتهاش اكوردولانيه حتى واحد
0: حتى انسان ما عطيتها كنت شحيحة شوية ولا خبيتها لهم زعمة للمناظرة مش يفرحوا بها.
1: ديما نقول لهم راهو العشرين ان شاء الله تاخدها في المناظرة
0: ان شاء الله.
1: اني الام الحنونة اللي تكبس وقت اللي لازم وترخف وقت اللي لازم.
0: برافو
1: الحمد لله.
0: 26
1: 26
0: 28 تلميذ
1: 17
0: ان شاء الله
1: ما شاء الله. اني ديجا حتى وقت نقرا لك عن 20 19 17 75 20 20 18 75 19 19 20 18 17 19 19 19 18 18 25 ومازالت ما شاء الله القائمه طويله
0: طويله. وهذو ما راهم بالنسبه للمتميزين ما شاء الله عليهم
1: بارك الله. هو وقت نحكيوا على المتميزين نحكيوا على اولاد الامتياز الكل
0: مي بيان سور.
1: اني لا مير بول اللي بالحق نجمع ولادي الكل حتى اللي ما عداش المناظره
0: ما عليك انت
1: حتى اللي ما عداش المناظره ما شاء الله مستوى متميز في اللغه الانجليزيه. ونحن زاده نتعاملوا مع الكامبريدج سيستم اللي هو معاوننا برشا في الخدمه نتاعنا. انيسي انتصار مش باش نشكر روحي لكن فخوره بروحي جدا، فخوره بانتمائي للامتياز، فخوره برشا بالمستوى اللي وصلت له توا
0: ما شاء الله
1: في اللغه الانجليزيه، وخاصه النتائج اللي هي معناها تحكي وحدها على مستوى الانجليزيه في الـ في الـ في مدرسه الامتياز. وفي السنه السادسه معناها وقت نحكيوا على 10 سنوات من التميز المرتبه الاولى
0: مش من فراغ
1: صحيح مش من فراغ. دونك 10 سنوات على التوالي العدد الانجليزيه تحرزها انيستي انتصار
0: 18 10 عم ناول وسناء تحسب ليكم
1: اي. وعندنا طاهر بربي بكري سالت على الاعداد عندنا 18 10 بالنسبه لولدي تبارك الله. المات عنده 18 25 بالنسبه للنقاط 18 50 العربيه 17 25 بالنسبه للفرنسيه 16 ونص في الانجليزيه 20 ما شاء الله على ولدي وولادنا الكل كيف
0: شده صحيح في الروسيه تاني دور خبز وهريسه. انيستي انتصار التحق بنا سي غازي المساكني اللي شرحبوا به وندخلوه معانا زادا في الحوار. عسلامة سي غازي.
5: عسلامة
0: شحوالك لبس عليك سي غازي شخصيا منورنا. ألف مبروك.
5: عايشك يعطيك الصحة.
0: ألف مبروك التميز، ألف مبروك التألق، وألف مبروك الصفة الأول جهويا بولاية المهدية. ماهيش سهلة وكنت تتوقعها أم لا؟
5: والله ما كنتش نتوقع. طاهر انا عطيته قبل بليله امه عطاته معدل وانا عطيته معدل طيحته شويه.
0: امه قداش عطاته معدل؟
5: 17 ونص
6: ما بين 17 90 18.
0: وانت؟
5: وانا عطيته 16 50 17 30
0: نقص له زيد مش حتى زيد
5: عطيته المعادله ده. خفت من العربيه الفرنسيه خاطر قلت بالك الكابس في
0: اي المناظره في الاصلاح
5: في الاصلاح. اما سينون في المات كنت عرفت وش مشيخه بالضبط، عارف انه هذيك مش يخلي
0: اي
5: بارك الله عليه. قال لي كملت الامتحان في نص ساعه،
0: في نص ساعه
5: معناها. وقال لي معناها لقاها عرف غلطه كي خرج، عرفتك الغلطه صغيره في الانس 75 عرف ديريكتومون زاد ما ساعه بعد ما خرج.
0: اي
5: وفي العلوم زاد تبارك الله في العلوم خدموا تبارك الله بالباهي في المكتب سورتو، خدموهم بصفه انه اللي كان التجارب باش تصير الكل كان لازم تجيهم. وبالفعل لقاو روحهم مسهل التسكيل الواحد التجارب
1: معناه يطرقوا لكل شيء.
0: أي
1: ما خليهاش حاجه انه مثال صغير ما شافهاش والا
5: طرقنا كل شيء. سورتو في عملوا اللي اسمه التجريب الاول والثاني والثالث
0: ما شاء الله.
5: هنا فكره
0: اي اي
5: الاول اللي هو خضنا الناس كل، اما طاهر جا فيه الاولاني
0: اي ما شاء الله ما شاء الله على وجه
5: 80 فيه
0: اي
5: اما خضنا
0: صعيب كان
5: صعيب صعيب. وطاهر وهرب عليهم الكل
0: نقزها
5: الاولاني هذاك
0: اي.
5: وفي الثاني وفي الثالث بدينا نتحسن وحسين والله منا في الاخرين جاب 16-80
0: ما شاء الله
5: 16-80 قلت له
0: خلي لكم عاد القنبله الموقوته في الاخر ما شاء الله
5: نفس الحكايه
0: ان شاء الله القنابل كلها كيك محليهم ايه.
5: نفس المعادله هذاك نتاع كل التروزيم تجريبي قلت باش يجي كيك. وطاهر شيخنا وجاب لنا
0: ما شاء الله 18-10 ما شاء الله. حاجه اخرى تميز وتألق وتربية ما شاء الله وقراية بدون دروس خصوصية، وهنا نقطة القوة سي غازي.
5: هذيك هي نقطة القوة بالرسمي. معناها شنو الدروس الخصوصية؟ يعني في حسب رأيي تو هما في المكتب بارك الله 4 سوايع الصباح 4 سوايع العشية وزيدهم سوايتين 8 سوايع 10 سوايع بربي. يعني ولدي باش نهزوا الكراجات منه وما غاديش حتى السونس. هذا أستاذي علمني هيك يفهمني هيك، باش يمشي أستاذ آخر فهمني بطريقة أخرى، تشكمش نشد
0: اي
5: تشكمش وقتاش مخ صغير. أنا هذا يقول لي الطريقة هذه في الرياضات تخدم هيك، باش يمشي المعلم بعدها باش يقول لي اخدم بطريقة، وفي الآخر أنا ما نشد لهذه اش عملت؟
0: اكزاكتومون
5: من هذه لهذه
0: اكزاكتومون.
5: نزيد لك حاجة أخرى، نمشي اليوتيوب ولدي يقراه قرأ لي اليوتيوب نتاعه متهني عليها سيدي وتمشي تقرأ روح نجي نرجع يا سيدي عاودها لي مسألة ما عاودهاش اش عملنا وجاب لنا ربي
0: اكزاكتومون.
5: اش عملنا
0: دونك كانت تجربة مش ناجحة
5: ايه
0: فوالا
5: هذه هي لازم نفهموا اسكو افيكاس او نو.
0: لازم
5: تقرا في اليوتيوب لهيت معناها
0: يجيب نتيجه ام لا
5: تستوعب والا ماشي خاطر انا قلت لك امشي
0: ما خفت خاطر
5: وباش نقويك
0: فوالا.
5: هذا هو يلزم معناها الولي العباد اللي باش معناها في اليوتيوب سورتو قريت يوتيوب باهي قري اما تبع
0: خاطر
5: ما يسافر يعني انت باش يقرا يوتيوب
0: تقا ما قدمش يبطلوا من اليوتيوب
5: صحيح
0: شوف له حل اخر
5: فما حل
0: برافو برافو برافو.
5: وتعب يعني انا في الاكسيلونس هون نعطيك انا الاكسيلونس سبيسيالمون انا كي 8 سوايع 10 سوايع يقراو كي
0: يقول قرايه
5: وفي الاخر معناها ولا دعم اللي هو كابركا سيدي ستار نقص في تال شابيتر كذا كذا انزلوا على ذيك عنده ديفو في العربيه في اللغه
0: نشوف
5: انزلوا عليه في اللغه شنو ناقص
1: ديما حاطين البصمه على الجرح بالضبط
0: ان شاء الله ان شاء الله.
5: شنو لازم يكتب ومش لازم يعمل يكتب الحاجات زايدين وكذا اللي به الفائده باش ياخذ نوتو كامل الفرنسيه كيف هذا هو. شنو انا حاجتي باش ما حاجتي الليميت ليميت ولدي ساعه استنزاف تعقو
0: اكزاكتومون
5: استنزاف
0: اكزاكتومون.
5: يعني نقري فيه يوتيوبات نهار كامل باش نستنزفوا وفي الاخر باش يجيني مبين وفي الاخر باش يعدي دوفوار باش يلقى روحه معلومه من عند هذاك معلومه عند هذاك معلومه من هذاك وفي الاخر ما يحط حتى واحده.
0: اكزاكتومون. هنا نصيحه مهمه برشا للاولياء لا للتذبذب نهج برك وحاجه برك اللي تهم صغيرك ما نبداوش ننقزوا من استاذ الاستاذ ومن ماده الماده وبعد ما تلقى شيء
5: هذه هي ولزم معناها وتبع
0: برافو
5: تبعوا مينيموم حتى انت ما عندكش وقت كذا المساله هذه شنو خرجت منها معناها هذه هي معناها مينيموم علاش ننزلوا عليه الطفل
0: فوالا
5: علاش نزلوا عليه استنزاف يقول استنزاف معناها وباش يرديه وبدل قالوا قريت قداش من يوتيوب وما عملت لي شيء
0: اي وباش حال مال الصغير المسؤوليه زاده
5: المسؤوليه هو بابا خسر لي برشا فلوس في الاخر اني ما عملت شيء
0: اي
5: خليه هو
0: وندخلوا عاد في نهج فوالا فوالا
1: في الولي يحيط بولده ويدعم ويشجعه توا ما شاء الله سي غازي الحقيقه ولا مدام منال انهم مواكبين ولدها شنو قريت شنو فما شنو ماكش فاهم فما كونتاكت مع المعلم ديما مش كيما انك مثال باش تقرا معناه هزوا من ايتود ايتود من غير معناه ما تواكب ولدك شنو شنو يعرف شنو ما يعرفش شنو فاهم والا شنو مش فاهم هنا ديما يدخل هنا التواصل الحقيقه بين المعلم وبين الولي وزيد بين الولي وبين الاداره
0: فوالا اكزاكتومون سي غازي اكيد عنده ميولات وما نقراوش ايتود ونقراو منظمين والحمد لله
5: عندنا ميولات
0: عندنا شنو هوايته طاهر خاطر ذوكم داخلين في الرسائل زيد راه
5: الرسائل هي محل السنه طيحنا شويه ومش نرجع
0: ان شاء الله
5: كملنا الرسائل هذه نتاع السيزام
0: التزام المناظره لازم التزام
5: التزام كملناه تو نرجعوا للستاهر مغروم بالعود
0: ايه فنان
5: في الكونسرفاتوار على طول القراهم من السنوات الكل ديما اللول
0: ما شاء الله على ولدي
5: ديما اللول
0: ما شاء الله
5: النغمة يعرفها شنية
0: بكل تواضع
5: بكل تواضع موهوب ولازم يرجع الموهبة عنده ما لازمش يخسرها لازم انت لازم كان الموهبة هذيك نزيدو نزيدوها
0: ما شاء الله
5: ومغروم بال بال شو اسمه هذاك بالسكراتش
0: اي
5: سكي بروجراماسيون شو يقرا في الكوليج باش يلقاها
0: روبوتيك وكل تبدا اي
5: ساهل ماهل
0: ساهل ماهل بالنسبة لي
5: عمل وشارك فيك قصة هذيك مسابقة وطنية نتاع سكراتش
0: اي
5: هذيك شارك فيه وهو مترشح من ريجيونال شيل ناسيونال
0: اه وي اه مالا قريبة
5: ناسيونال
0: قريب نسمع حوجة مزيانة
5: أيوة
0: ان شاء الله
5: نزيدوا في الامور
0: بالجهوي للوطني
2: ان شاء الله
0: طار بينا سي طاهر ما شاء الله
5: ويترانا شوية عنده شوية رياضات جماعية وفردية
0: وفردية مغروم بالرياضة اي اللي تسقل وتعطي
5: اي كيدو زاد رياضة دفاع النفس
0: هاي
1: يخوف مالا
0: الاول جهوي لازم سلاح عادي دفع بيه على روحه على قليله يتعلم الرياضات ما شاء الله
5: توش وقت هذا في الكوليج قلنا توش نبدينا نخمو في شنو النوادي لازم نمشيو النوادي اللي هما باش يطورونا
0: ان شاء الله ان شاء الله
5: احنا عندنا قدره باش نوصلوا لبرشا حوايج لازم نمشيو الحوايج زاد قوي شويه
0: فوالا اكزاكتومون تو داخل النموذجي باش يدخل الحياة الجديدة باش يولي الرجل الصغير بشويه بشويه هو رجل صغير ما شاء الله عليه اي ما شاء الله عليه سي غازي بالحق معناها معزتك لولدك اكيد فرحان لكن كي سؤال بك سالته المنيلش نعاوده لك كيف انت ولدك سمعت اللي هو الاول جهويا كي تلاقيت المكالمه واحساسك معني
5: ما صدقتهاش انا من الاول حتى ما دام
0: دخلت فتليكا
5: ما صدقتش مشيت حطيت ذاك شو اسمه ذاك في المندوب مش نتاع الوزاره ذيك حطيت الكود وسيت حط الاول موجه الاول متوجه للكوليج بيلوت دونك ما عادش كلام
0: ما عادش كلام هكا هكا
5: ما فماش خطا بشري كما قال
0: فوالا كانت سعادة لا توصف
5: سعادة لا توصف سعادة لا توصف انه طاهر عمل لنا حاجة سبيسيال اللي هي بكريك عجبتني كلمة اللي قلتها من الأول أنت مدام قمرة
0: أي
5: تقعد في التاريخ
0: تقعد التاريخ
5: كيما ماتش كورة فما يهموش في البينالتي في الأخر شكون ربح
0: أي
5: شكون كوب جيمون ذاك هو مش شكون وصل للفينال ولا وصل للديمي فينال
0: اكزاكتومون فوالا من تطلعات طاهر هل من الاول جهويا تتوقع يكون الاول وطنيا على مناظره النوفيام علاش ليه
5: ان شاء الله ان شاء الله تو النوفيام راهو
0: مش صعيب عليها
5: النوفيام عالم اخر تحب شو
0: ماوي ماوي توقعاتك
5: قدرة ربي
1: نوصلوا
5: ينجمها هو خاطر بوزي
0: هو الباز عنده
5: عنده الباز
0: تبارك الله عليه
5: نقولك صحيت في الباز فاش نقطة الباز هذه لازمني نقولها
0: تفضل
5: على مدة 6 سنين في الإكسيلونس تخرج تلميذ بازي ما نقولش معناها يكتب كلمة الفرنسي امريك خاطر انت تو نغزر البكالوريا الاف سفرات في البكالوريا
0: الارتوغراف
5: معلش يكتب جملة صحيح فهم انا كين انديبوندامون من المعادلة نرجعوا المعادلات كل شيء انت ولدك شحشك بيه بازي ولا باش يقعد شعاني طول عمره ولا
0: برافو
5: هذه هي هذه هي اعطيني من الاول كيما نعمل له عرسه من الاول عرسه صحيح باش يكمل حياته صحيح نعمل له عرسه ما باش يقعد يعكز وفي الاخر باش يدقدق هذه هي هذه شفت البريمير هو باش يبني اللعب باش يبني له الباز نتاعه المعرفي الباز التربيه نتاعه وكذا هذا هو معناها الباس ما غادي الباس في
0: هذيك هي الباس
5: لازم باس اخطا نوت
1: نقطة القوة في مدرسة الامتياز سي غازي وانتي تعرف مش حتى على خاطر تهر له الجهوية راهو فما تلامذة اللي ما عديتش المناظرة
0: اي
1: وهي معناها حبت انها ما تعديش والكل
0: باختيارها
1: هي راهو تلامذة ما شاء الله تمشي باس متميز فما تلامذة ما كانتش الأولى عندنا لكن وقت تمشي للكوليج من بعد يجيك
0: تزيد تتميز
1: ولدي ما شاء الله اللول ولدي ما شاء الله في الفرنسي جاب 18 ولدي ما شاء الله جاب لك في الانجليزي 17 جاب لك 20 يكتب في الرايتنج يعلقوا له 200 في الصبوره في البرودكسيون هكاك
0: ما شاء الله
1: يدل على نقطه القوه في مدرسه الامتياز هو لاباس اللي هو تحصل عليه كل صغير قبل ما يغادرنا معناه في سنه 6
0: برافو سي غازي كلمه الختام قبل ما نعطاها المدام انتصار
5: والله.
0: اليوم انت كاب وفرحتك كاب اللي لا توصف
5: يعني فرحتي كبيره بولدي اما فما بيتيت لاكون في ولدي حقه هو ديرا او نعطيكش معناه
0: كيفاش
5: انا ولدي نشوف في السيت اللي هي السيت اوفيسيال نتاع المهدي اللي هي المندوبيه الجهويه بالمهدي
0: اي
5: السيت هذه تحط لك الاولاني النفيام حطوه الاولاني الباك تبارك الله كل هو كل شعب حطوه الاولاني علاش ولدي يعني سنة ساسة تبارك الله جابكم
0: الطاقة والأول جهوين مش موجود في الصفحة
5: ولاية المهدية الكل ما تحطش
0: سؤال نتوجه به
5: تقريبا تابع الوزارة تابع لتونس ولا لا
0: هون الميكرو قدامك المجال محفوظ
5: للمندوبية المهدية صفة خاصة معناها خاطر كي تشوف المندوبيات الجمهورية الكل الأولاد نتاعهم الأولانيين مكرمين وتصويرتهم وكذا معناها علاش احنا في المهدية ولدي يعني انت بنظمه وين يقرا ما يهمنيش يعني ماهيش مشكلتي يعني انا مش ولاد تونس
0: اي
5: يعني ولدي علاش ما يتحطش اسمه اللي هو خدي السيزيام عندكم تبعكم السيزيام ولا تبعكم اللي هو تبعكم السيزيام ولدي انا ولدي ما تحطش عليه
1: والمناظره الوطنيه كانت شامله الخاص وكانت شامله العموم نحن الحقيقه باهتين برشا خاطر فما برشا اتصالات هاتفيه قاعده تجينا كمدرسه والكليك ونحن زاده كبيرسونيل بعد ساعات تبدا تمشي في الكيس يقول لك بربي خنتوما الاولانيين جهويين هذوما الاقليه بالنسبه للاغلبيه عارفين اللي هي مدرسه الامتياز
0: اي خاطر لافيش هبطت
1: اما على خاطر لافيش وعلى خاطر الراديو والكل لكن ما فهمناش علاش الحقيقه المندوبيه الغات اسامي نتاع المدارس انك تلقى مدرسه انونيم بصراحه
5: كان نشوفوا مندوبيات الجمهوريه الكل برا يشوفوا حتى ما نعم اي واحد يحل مندوبيه زغوان مندوبيه تونس الاولى
0: حاطين الاسماء
5: يحط اسم المدرسه الكود نتاع المدرسه اسم التلميذ تاريخ الولاده نتاعه والمعدل هذا هو ذا ديجا
0: الاوائل
5: الستاندار نتاع الوزاره علاش في المهديه تروا كولون والكولون الاخراني اللي هو مدرسه خاصه على احنا ما نعم مش تبعين تونس هذا هي معناها نقطة
0: سؤال هكا والمصدح اليوم يوصل الصوت بإذن الله
1: تستحق مدرسة الامتياز أن تذكر
0: وي.
1: وتشكر
0: وباش نخلي لك كلمة الختام باش تشكري وسعدين جدا باستضافتنا لكم الحقيقة
1: يعني الحقيقة طبقا للي كان يقول فيه سي غازي حاجة الحقيقة وجعتنا إنه مثال ما نقوش المدرسة الابتدائية الخاصة اللي هي تكرم الحقيقة كمدرسة أولى جهويا وتكرم صاحبة المؤسسة اللي هي مدام هدى ساسي اللي بالحق قد ما باش نحكي عليها مش باش نفي حقها على سعيها على محبتها الصادقة على أدائها للرسالة وللحظة هذه مازال تجري بالنسبة للمندوبية نحن نتوجه الحقيقة بنداء للناس الكل كالي اللي يسمعوا فينا إن شاء الله مدرسة الامتياز تاخذ حقها في تكريم يوم العلم ويذكروا مدرسة الامتياز اللي هي الأولى جهويا باسم ولدنا طاهر المساكني ب 18/10 من مدرسة الامتياز. يعني الحقيقة في كلمة الختام بالحق جي نتكلم بعد ساعات نتأثر برشا والكل كي باسمي وباسم إطارات المدرسة باش نتوجه برسالة بسيطة لمديرتي وعرفتي هي ما تحبهاش لكن هي باش تتفاجأ بالكلام اللي باش نقوله باش نقولها بستان العطاء كلمة حب ووفاء لمديرتنا الغالية. القيادة ليست مجرد منصب بل هي أثر يبقى ونور يضيء ممرات العقول والقلوب. إلى من كانت لنا طوال المسيرة أما قبل أن تكون مديرة وقدوة يحتذى بها في العطاء والتسامح، نرفع إليك اليوم أسمى آيات الشكر والعرفان التي تعجز الكلمات عن حصرها. لقد أدرت مدرستنا بقلب حان وفكر حكيم، فكنت كالشجرة الوارفة التي يستظل بها الجميع، تزرعين في نفوسنا الأمل وتسقين عقولنا بالتشجيع والدعم المستمر. لم تكون يوما مجرد مسؤولة بل كنت الملجأ والدافع لكل نجاح تحقق في هذه المؤسسة. إن هذا التكريم ليس إلا قطرة في بحر عطائك الزاخر، ونسأل الله أن يجازيك عنا خير الجزاء وأن يجعل كل ما قدمته في ميزان حسناتك، فمثلك لا ينسى أثره واسمك سيبقى محفورا في قلوبنا بالفخر والاعتزاز والمحبة الصادقة. مدام هدى ربي خليك لينا وإن شاء الله ديما منارة الامتياز، فخورين بنتي معنا للامتياز وني كأنس انتصار فخورة بوجودي في مدرسة الامتياز ونحسب روحي شريكة في مدرسة الامتياز، مانيش مجرد موظفة، وإن شاء الله نواصلوا على هذا النتائج على هذا النجاح والنتائج المتميزة إن شاء الله، وإن شاء الله الوطنية عنا عام الجاي إن شاء الله.
0: إن شاء الله برافو. ما عندي منزيد على كلام انتصار المميز الحلو اللي بكل حب اليوم قالته، ألف مبروك لمدرسة الامتياز بالحق تتويجها والأولى جهويا على السنة العاشرة على التوالي 10 سنوات من التميز. ألف مبروك لبنا طهر المساكني 18/10، ألف مبروك لسي غازي المساكني، المدام منيلا المساكني، المدام انتصار المعلمة المزيانة الراقية، وكذلك لهدى ساسي ولكل مدرسة الامتياز.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de Nieb El Mitoun Saya, وصلت للمهدية. نفس الأسويل اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان دو فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. مالافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، اجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غنفوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ميوفيش.
4: هو الحاربوس يعني الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM
5: MFM
6: عيش اسمه.

0: مواصلين معكم البرنامج وصباح الأنوار والتجديد, ورجعنا من جديد ومواصلين العشرة واحد وخمسين دقيقة ومواصلين نجاحات ومواصلين لحقة استضافاتنا المميزة لتلاميذ تميزوا وتألقوا. نمشيوا للمدرسة العمومية وتحديدا مدرسة البشير أصفر, اليوم نحكي عليها وتميزها وتألقها. اليوم بحذية كذلك مش كان المتميز اللي نجح, مرحبوا برشا بمدير المدرسة الابتدائية البشير أصفر سي الهادي تومي. عسلامة ونورتنا سي الهادي.
1: عسلامة مدام جمرة,
0: مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك عايش, شكرا استضافة.
0: مرحبا بيك عايش. نورتنا, ألف مبروك التميز وألف مبروك لمالك.
1: شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: 17-45 كنتوا تتصوروها وتتوقعوها سي الهادي؟
1: والله هو تلميذ متميز من السنة الأولى
0: ما شاء الله عليه.
1: مكناش كما كنت نحكي معه كناش سنة في 17, أما الحمد لله تميز وجاب 17 وألف شكر له هو والأسرة التربوية الكل.
0: يعطيك الصحة, يعطيك الصحة
1: على الاستضافة.
0: يعطيك الصحة, هذا أقل واجب, هذا أقل واجب صدقني سي الهادي. حب الرحب بملك, ما جانيش وحده سي الهادي, جاب ملك معاه. اليوم أنت الأب الروحي, الأب التربوي في المدرسة, وكذلك اليوم يرافق في ملك. ملك جاب الله عسلامة, نورتنا, ألف مبروك التميز, ألف مبروك التألق. ذكرت كنت بحذانا توتا وما عندكش برش, اي كنت متميز زيدا ومترشح في الحساب الذهني والرياضيات. يعطيك صحة, توا بحذانا لتميزك في مناظرة السيزيام. مالك شنسلك سؤال, كنت تتوقع روحك باش تكون اللول في المدارس العمومية؟
2: لا,
0: ما كنتش متوقع.
2: لا, صحيح انا ما كنت متميز نقرا
0: كل شيء,
2: انا ما كنت متوقع ننجح 15 16.
0: اي معناها كنت تتوقع لي انت باش تنجح وتمشي للنموذجي, لكن ما توقعتش المعدل هذا. ما يصيرش نسالك على معدلك في وسط السنه الدراسيه, قداش كنت تجيب؟
2: كنت تجيب في 18.5 19.
0: اي بلاش بيك ما توقعتهاش في المناظره, خاطر اسمها مناظره وتعتبر صعيبه.
2: ليه؟
0: مال
2: هما جابونا معطمات
0: ديريك صعب,
2: معناها ما كنتش واثق راحتي نجيب فيه.
0: ما كنتش واثق 100% اللي انت معناها امورك واضحه. وبعد المساج اللي شكون جاي؟
2: جاي الماء.
0: جاي الماء, هي
2: بعد ما فرحت بيه وقالت لي نجحت في
0: شيء. كي قالت لك 17-45 شنو كيفاش نقزت عيطت؟ شنو الفرحه؟ فرحت برشا,
2: فرحت بعتلي ما كنتش متوقع.
0: ما كنتش متوقع جاتك معناها كلمه مفاجاه. ها وماما كانت متوقعه, كانت عندها ثقه فيك تجيب 17. كانت
2: فرحت بيا وقالت لي صحيت ما تقولش.
0: فرحت برشا. وباب
2: كيف كيف
0: فرح بيك, فرح برشا نتصور. الفرحة اليوم عامة الحقيقة سي الهادي. مالك احكي لنا عليه شوية معناه.
1: والله مالك مدام كان من التلامذة المتميزين مع ثلة من التلامذة الاخرين. احنا كمدرسة مدرسة عمومية
0: عندها اسمها,
1: عندها اسمه زيد, عندنا التلامذة الكل نحاول ننهضوا بها معناها.
0: صحيح.
1: كما للضعيف له حظ وللمتميز له حظ والمتوسط له حظ,
0: بس
1: كل عنده حظ في التسابيح. ما هي في الأشهر الأخيرة نعطيه حظ شوي لكتاد
0: متفوقين
1: نحضر من المناظرة. المعلمين الكل كانت عندهم ثقة
0: كبيرة فيه,
1: كبيرة فيه, مش هو برك حق ذات مجموعة أخرى.
0: فما
1: عنا 16
0: ما شاء الله, ما شاء الله اش نحكيه عليهم, خاطر انت اليوم احنا مالك بحذانا بما انه الأول
1: جهويا
0: في المدرسة العمومية.
1: فما معلمين كانوا متأكدين اللي هو حق نتيجة باهي. في التجربة ما عملناش نتيجة باهي. خفنا.
0: ايه خفت
1: التجربة, خفت كده شمال.
2: جبت وقت يعني 13.5.
0: ايه دونك خوفت شوية المعلمين.
1: خوفت التربوية برشا.

0: كتر عاملين عليه هم عاملين على الاخرين
1: على
0: اصحابه زملاء تمسحهم. مشكورين زملاء الكل
1: اي
0: فرصه لي مدام بعد اذنك
1: اكيد
0: نشكرهم الكل
1: اكيد
0: التربويه من اداريين عامله معلمين اولياء بشير الصفر نحب نشكرهم شكر كبير برشا. وديما نقول ان اولياء بشير الصفر لهم ثقافه تواصل ممتازه جدا ثقافه حتى نقولوا ثقافه تواصل نادره الوجود شجعوا ياسر المعلمين شجعوا الاداره كيف كيف الاسره التربويه ما تبخلش على اي تلميذ عملوا تجربه اثناء شهر جوا كامل تقريب من 2 جوا يجيو من 7 نتاع الصباح
1: أي.
0: حتى 9 قريب مجانا التلامذه اللي ماشي للاستاد المناظره
1: اي
0: هذه انا يعطيهم الف صحه مالك هو نتاج معلمين من السنه الاولى للسنه السادسه تعبوا عليه الناس الكل تعبنا على التلامذه الكل الحمد لله الناس العموميه معناها ديما ما نجموش ننساوها ديما تخرج لنا
1: احنا قرينا في المدرسه العموميه
0: يعطيك الصحه ديما العموميه تخرج لنا مالك يعطيه الف صحه وشكرا للاسره التربويه الكل نتاعنا
1: يعطيهم الصحه. شكون اكثر معلم كان عنده فضل عليك ولو انه بون صعيب السؤال اما شكون حسيت المعلم اللي قريب لك اكثر؟
2: والله هما الكل مبهيم
1: كل محليهم محليك برا ودي محليك تعرف تجاوب ايه
2: هذا الكل اللي يعاونوا فيا معناتها واقفين معايا هما معاملين معناتها واحد فينا سامح معناها
1: كانوا عندهم ثقة كبير. كنت وحدك في القسم معناها وإلا كانت فما منافسة منافسة كلي كل بيناتكم فواصل وقداش من تلميذ كنتوا تتنافسوا؟
2: زوز
1: من الناس. انت وشكون؟
2: انا وبني
0: شهد الضريف
1: مشغولها
0: تحيه جابت زاد معدل ممتاز 16 فاصل
1: ما شاء الله
0: الف صحه زاد
1: ما شاء الله ما شاء الله ها نقصت شوي انت عليه زوز مشيتوا للنموذجي. سي الهادي قداش من تلميذ نجح في مدرسه البشير صفر مشاو للنموذجي؟
0: اسنان شكون ستة
1: ما شاء الله
0: ستة تلامذة اجتازوا مناظره 71 تلميذ اكبر عدد من تلامذة مثال ان رئيس مركز دار الصفر اكثر مدرسه بشير الصفر نجحونا 20 تلميذ جابوا 10 من 20
1: اي
0: نسبه 35 فاصل
1: اي ما شاء الله ما شاء الله
0: نجحونا 6 تلامذه في اربع معادلات متميزه جدا فوق 16
1: فوق 16
0: فوق 16 يعطيهم الف صحه الحق
1: يعطيهم الف صحه مالك اكيد فما شكون وقف معاك فما شكون ساندك فما شكون دعمك شكونهم
2: المعلمين اللي قريو فيا وامي وبابا
1: نسميوهم
2: معلمين
1: اي سمي المعلمين خاطر لازمهم تحيه كبيره اليوم اكيد مالك وراه معلمين مزيانين برشا وتحفونين ياسر واكيد زاد ما تنساش تسمي ماما وبابا
2: سياسين بوصفار قرينا في
1: العلو اي سياسين تحيه كبيره
2: دام سيما عبد السلام قرينا في العربي
1: اي
2: ستيودا ذكر قرينا في الفرنسي وستي شهيده كشور قرينا في الانجلي
1: باه في الانجلي قلت لي مادة الرياضيات باه قداش قعدت تعدي في الوقت قداش الدفوار خدمته في وقت
2: نص ساعة
1: قداش خذيت فيه
2: 19.75
1: ما شاء الله على ولدي ملكين كملت ساعة شنو تجيب لنا 21 ما شاء الله عليك كل نص خليتها طير به في العينة ما شاء الله عليك يا مالك
0: 19.75
1: في الرياضيات
0: والرياضيات طويل السنة راهو مش من اثنين ما
1: طويل
0: ألف صحة والله يعني يمكن كثرة العمل لا شفتوا عدد نتاعو
1: ما شفتش ما ركزتش تو اكتشفت قدام شفت
0: ممتاز جدا يعطيك الف صحة معناها
1: اي ما شاء الله على ولدي 19.25 كلمت 75 كلمت سيدي ياسين نقصت لك سامحني نقصت لك والله محسوب علي رجع لك نقصت له نص كامل ديزولي
2: المعلمين يكلموني ما تسالوني علاش عملت وفرحوا لي
1: شكون كلمك اول معلم كلمك
2: كلمني
1: مشي ياسين
2: بصفر
1: مع مشي الهادي مشي ياسين كي قلت له قالك قداش خذيت في الحساب
2: ايه قلت له خذيت 19.75 قال لي
1: صحيت كان فرحان برشا مجهود قالوا زاد الفرنسيه صعيب شوي
0: الفرنسيه مخذيت عدد ممتاز
1: قداش خذيت؟
2: خذيت فيه 16.5
1: ما شاء الله على ولدي يعطيك الصحه ما شاء الله عليك
0: انا مدام قمره بعد اذنك تفضل. عملنا تجربة في قسم مالك. قسم مالك قراه وزملائه من سنة رابعة.
1: من سنة رابعة.
0: وحاولنا نحافظ على نفس المعلمين. عملنا تجربة معناها. مدام سهام قراته خامسة وسادسة. سيسير قراها رابعة وخامسة وسادسة. مدام هدى قراته خامسة وسادسة. مدام شهيدة قراته في سنة السادسة.
1: كانت تجربة ناجحة سي الهادي.
0: كانت تجربة جد ناجحة. خرجوا دول جاوينا. والأسرة التربوية اللي باش تصفر عندها ميزة انهم ديما يحاولوا يعملوا الأحسن. ديما يحاولوا الأفضل. عندهم طريقة مش أني خاطر مدير مش تشكرهم
1: أكيد.
0: أما الطرق البداكوجية يستعملها ديما يرجعوا لك كتب القدم ديما يرجعوا لك
1: فما روشيرش
0: يعطيك الصح. ما يكتفوش بك كتب موازي لا
1: فوالا
0: لا لا هنا زاد ما ننساش مدام باش نشكر سلطة الإشراف
1: وي
0: السيدة المتفقدة والسيدة المساعد البيداغوجي اللي عندهم دور في تنمية القدرات البيداغوجية لدى المعلمين اللي عندها تأثير على التلميذ
1: اللي تعطي دائما النتائج مباشرة على التلميذ.
0: في نهاية الأمر هو فريق عمل فريق يتكون من أسرة التربوية سلطة الإشراف كذلك المندوبية الجهوية للتربية اللي تعطيهم الصحة ثم لجنة جهوية للنهوض وتحسين النتائج
1: صحيح
0: على مستوى جهوي سناء برشا تجارب جابت نتائج حق احنا سمحنا نخرج شوية زادة
1: ميسالش
0: احنا كنا نطمحوا ديما هكا على مستوى جهوي سناء ان نحققوا 75% 75 تلميذ حد الأقصى تاخذ استيعاب في المدرسة الإعدادية النموذجية بالمهدية 75 احنا سنجم 100 مثلا
1: ما شاء الله
0: حاجة تفتخر بها المهدية
1: ما شاء الله
0: حاجة تفتخر بها
1: ألف مبروك للمهدية
0: بالحق احنا نتكلم عن المدرسة العمومية الكل
1: السويسي
0: الشربان الملولش كل جهود
1: لكن اللي يميز بشير صفر اليوم هي الأولى جهويا على المدارس العمومية وهذا علاش انت سي الهادي بحذانا وهذا علاش نحب نثمنوا زاد مجهود المدرسة العمومية ونحب نثمنوا مجهود مدرسة البشير صفر اللي الحقيقة واخذة صيت مميز وصيت باهي ومن خلالك انت اليوم نحب بالحق تاريخ المدرسة تاريخ عريق وانتوما عندكم يعني احتفال سبيسيال قريب باش يكون زاد نحب نحكي عليه خليك ليك انت تحكي عليه سي الهادي
0: انا يعني في العاده ما نخافش مدام من نشتير راهو انا كنت خاف
1: ليش
0: عارف الاسئله عشان جبت المعلومه هذه بالحق هي سنه ان شاء الله كناش نعملها سنه المدرسه معناها
1: عندي عصفوره سي الهادي تنقز من بلاصه لبلاصه تجيب لي المعلومات
0: معلومات صحيحه ودقيقه زاد سنه المدرسه تاسست نهار 1 اكتوبر 1975 1 اكتوبر 2025 عملت 50 سنة كناش نحاول نحتفلوا بها لكن نظرا لضغط العمل السنة وضغط الظروف حتى مالك ويعرف برشا احداث صارت المدرسة شاركت برشا انشطة تنجينا بعد تالي لنا برشا وقت
1: اي
0: ان شاء الله العام الجاي في اول سنة دراسية نحتفلوا بالخمسينيه
1: ان شاء الله
0: المدرسة هذه باش تصفر مر عليها برشا من معلمين وبرشا مديرين وعندها ثقافة النجاح.
1: اي.
0: مدرسة باش يصفر لها ثقافة النجاح. ديما سيد المندوب ولا سيد مدير التعليم الابتدائي ديما أول مدرسة يصفر باش يصفر اش عملت.
1: اي.
0: باش يصفر كما تكون شلولة.
1: وعليها الطلب.
0: وعليها الطلب برشا. هذا مشكلة كبيرة برشا. ملف وحده.
1: الناس الكل تحب تقرا في البشير صفر لصيتها.
0: اي. أنا البارح مثال من 8 نصف النهار والي في البيرو، البيرو ما عاد الناس الكل تقرا في البشير صفر.
1: ولا.
0: مشكل آخر.
1: اي. أنتم عندكم طاقة استيعاب.
0: طاقة استيعاب بس باش يصير مكتظة.
1: اي.
0: مكتظة برشا برشا. ورغم الاكتظاظ ورغم التعب.
1: حب
0: حي الأسرة التربوية اللي قري 38 في القسم و37 في القسم ومالك يقرا في قسم في 35 وقسم وتطلعك النورة.
1: ما شاء الله. ما شاء الله هذا فخر.
0: النورة
1: فخر. فخر. فخر راهو لكم المدارس العمومية الكل لولاية المهدية وإن شاء الله ديما متألقين سي الهادي.
0: لا الحمد لله.
1: والحمد لله.
0: واحنا مدام مالك خلينا نتحدثوا على زملاء سناء.
1: اي.
0: مدرسة علاش قلت لك 500 تميزت برشا. عندنا برشا جوائز سناء.
1: اي.
0: ما نحبش نفك نغطيو شوية على نجاح مالك.
1: لا لا لا ما يسالش أما الكل الكل اليوم احنا نثمنوا مالك يقرأ في البشير صفر.
0: صح نجاح مالك هو خلانا نحكيو على
1: الوضعية
0: اليوم تحنا الفرصة يعطيه الصحة باش نثمنوا العمل نتاع أصحابه.
1: أكيد.
0: احنا عندنا المرتبة الأولى. في تحدي القراءة
1: ما شاء الله
0: جهوية ومشات مثلت زادة كنا نطمحوا في الجائزة الوطنية
1: ايه
0: عندنا ميدالية فضية في ألعاب رياضة
2: المنطق
1: رياضة المنطق
0: اللي تميز فيها مالك زادة
1: ايه
0: عندنا ميدالية فضية عندنا تو دور نهائي على مستوى دولي في في روما في الألعاب الرياضية والمنطق. أنا الحمد لله سنا برشة جوائز
1: تتويجات فما فرحة في المدرسة.
0: إيه مدرسة صحية تعطيك الصح.
1: فما فرحة.
0: مدرسة تحس الناس تخدم فرحانة.
1: إيه.
0: الناس تخدم وتظاهرات حتى التظاهرات عملنا تظاهرات تربية المرورية.
1: إيه.
0: عملناها ثلاث سنوات متتالية حتى صورة الإشراف مش ماشين الصفر.
1: إيه.
0: عملت تربية مرورية.
1: إيه. إيه.
0: الكل أنتش تلميذ اسمه مالك.
1: ما شاء الله. اليوم انت كمدير اكيد فخور بمالك.
0: يس
1: فخور
0: جدا.
1: فخور بالنتيجه هذه.
0: فخور بمالك وبالاسره التربويه
1: اكيد. ومن خلال مالك تنجم اي فوالا هذا هو سؤالي وهذا هو معناها طلبي ممكن نجم نقول من خلال مالك اكيد فما مجهود كبير من خلال المعلمين من خلال التربوي ابتداء بك انت كمدير انتهاء ان معلم يقري في مالك ما نعرفش يعني من سنه اولى حتى السنه السادسه.
0: صحيح مدام. تلميذ باش يتميز باش يتميز تلميذ وتتميز مجموعه من التلاميذ. انا تلميذه ماريا السبع كنا من ثانوي 18 معدل 19 عدل ولا جاي
1: نعرف
0: مالك.
1: أي.
0: ناخذ شوي ما نخدموش على واحد برك احنا نخدموا على مجموعه
1: اكيد
0: في خضم الصعوبات المتعدده. منها الاكتظاظ اللي مش شوي اكتظاظ يقرا تلميذ في 35 على عكس مدارس اخرى تلقى في قسم 15 قسم 10 قسم
1: 20
0: حتى مدارس مجاوره
1: تلقى
0: فيها قسم فيه 20 25 مش الصفر اقل قسم تلقى 32 تلميذ. رغم ذلك الاسره التربويه تخدم على الجوده وتخرج لك تلميذ لولا جهويين عملناه للمدرسه لولا جهويين على مستوى جهوي
1: كامل
0: صعوبه الامتحانات
1: تميز
0: ونجحوا 5 ب15 فوق فما فوق مش 14 السنه جات الثانيه جهويين بشده لاندا زاد معادلات ممتازه جدا هذا بفضل ربي والاسره التربويه والاولياء وكنت كما قلت فريق عمل كامل
1: ما شاء الله.
0: حتى تشوف مدام حتى الاعلام كي سدعة تلميذ كما هكا راه مش شوي يحفز العام الجاي
1: اكيد
0: يشوف صوره مالك يكون حتى
1: يحب نحضر كيفه
0: كي مالك.
1: هذه
0: شفت علاش قلت لك
1: منافسه مزيانه
0: كل فريق عمل كامل.
1: صحيح صحيح
0: اعلام مدرسه ان شاء الله ربي يديم المهديه
1: ان شاء الله ان شاء الله سي الهادي. مالك نش نسالك سؤال في خلال يعني دراستك للسنه الحاليه الدراسيه اللي تعدات كنت تستعين بالدروس الخصوصيه ام كنت تكتفي فقط يعني تقرا وتروح تراجع في الدار ما كنت تقرا دروس دعم؟
2: كنت نقرا دروس
1: دعم. وكانوا يفيدوك دروس الدعم هذوما؟
2: صحيح بعض يقرون معلمين اللي ما نعرفهمش معناها اما بنستفيد منهم.
1: تستفيد يعني. وكان عندك وقت فراغ كنت تمارس هوايات اما كنت معناها فريمون تقرا برافو. ما عييتش ما كليتش ما قلتش اوه فك عليا اوه تعبت اليوم. كانت عندك عزيمه قويه.
2: كنت معمل
1: باش تنجح وبرافو يعطيك الصحة. معناها نجحت وبتميز وبكل فخر اليوم يا مالك. صحابك اللي إن شاء الله العام الجاي جيتهم سيزي وجيتهم عام دراسي واللي ناويين زادة يكونوا كيفك واللي ناويين ينجحوا شنو تقول لهم باش تنصحهم؟
2: ننصحهم باش يقرأوا على رواحهم معناتها مثل هاوس معناتها برشا بالحاجات الفارغة معناتها يعملوا معناتها هم باش ينجحوا. ما كان عندهم وقت فراغ ما يمشيش يلعبوا فيه يمارسوا هواية ما يطالعوا حاجة ما وننصحهم جدا بالمطالعة خاطر هي ما تفيدهم في العربي زادة. ننصحهم باش يقراوا على الروح.
1: هذه انت تقول لاستوس اللي انت مخبيها علينا هذه سر النجاح المطالعة. كيفاش تقرا قبل ما ترقد تقرا قصة تبدا تقرا صفحتين ثلاثة والا
2: لا في وقت الفراغ ما عندي نص ساعة كيك
1: تقرا
2: نقرا فيهم قصة مو زي القصة نتاع 10 15 صفحة نقرا نتاع 30 40 50 صفحة.
1: 30 40 50 صفحة هاي شو بكل تواضع معني هيني في العمر الذي منقرها مش 30 40 50 صفحة ما شاء الله على ولدي.
0: شارك في تحدي قراءة هذا اللي تمام
2: لا لينا شارك
1: لينا شاركت
0: عمناه ولا
1: هاو كان يشارك في وحده في الدار. انا عامل نادي وحده في الدار. برافو. ما كليتش ما عييتش ما قلتش ليه وكنت حطيت في مخك اللي انت باش تجي اللول في مدرسة البشير الصفر واللول جهويا في المدارس العمومية ولا لا؟
2: لا انا ما عملت
1: صراحة
2: ايه حبيت ننجح معنا ونفرح عائلتي واصحابي الحمد لله.
1: فرحنا بالمعدل، كانت فرحة مزيانة من الأب ومن الأم. كي سمعت على أنت اللول جهويا في المدارس العمومية كيفاش كانت الفرحة؟ أحكي لي كيفاش كانت ماما كيفاش كان بابا؟
2: لولا حسيت بيه مطا كل مفاجأة مطا تشير كيف بعطيني مطا قلت الحمد لله
1: أنا فرحت. فرحت بالصيفة ايه؟ صيفة هذه يا را وليت السيد مالك راه في بالك ولا؟ ألف مبروك. أكيد في كلمة الختام بالنسبة ليك يا مالك نجم تحيي اللي انت تحب عليه وراك بكري لا قلت لا اسم لا ماما لا بابا راهو.
2: نحيي المعلمين نتاعي اللي قراوني من سنه اولى لسنه سادسه نوجه لهم تحيه كبيره على الدعم وتشجيعهم لينا. ونحيي زاد مسي المدير الهادي التومي اللي شجعنا معناتها عملنا لنا حفوظ دعم مجانيه باش نقراو معناتها. ونحيي معناتها امي رانيا كرشود وبابا عبد الله جبل
1: وبابا عبد الله جبل وماما رانيا كرشود
2: اصحابي والناس اللي يسمعوا فينا.
1: يعطيك الصحة يا مالك، تحية كبيرة ليك، تحية منورها المرة الثانية على التوالي. الحقيقة تبهرني بكلامك ما شاء الله، رجل صغير رجل مميز إن شاء الله ديما منور، وإن شاء الله بالنسبة ليك تدخل تجربة النموذجي وتكون متألق وناجح والروق في مناظرة السيزيام متألق إن شاء الله. أوكي النفية مناظرة النفية ونكملوا للباك تكون حتى للباك تاخذ تاريخ هذاك والجهوين والجهويان توعدنا على المباشر راك
3: عنا في كثير
1: وعد الحر دين راه ان شاء الله يا مالك شاء. تحيه كبيره ليك سي الهادي. تميز مالك اكيد زادكم اكيد اضاف لكم تميز المدرسه من عام الى عام برشا الحقيقه جوائز برشا تتويجات خدمه مميزه في مدرسه البشير اصفر.
0: هو مسؤولية مالك مدام ري مسؤولية سيدة اش قايل لهم انتو خاطر اصحابه اللي نجحوا مش لو الجهوين كيف هو
1: ايه
0: مشاو المدرسة الاعدادية النموذجية
1: ايه
0: من غير ما نسمي
1: ايه
0: اصحابه ثم شكون جا لو الجهوين في السبعة اساسي
1: ما شاء الله
0: المدرسة الاعدادية من بشير الصفر
1: ما شاء الله
0: نفس السيد في السنة الثامنة
1: ما شاء الله
0: السنة الثامنة اساسي في المدرسة الاعدادية النموذجية التلميذ المتميز
1: في بشير اصفر
0: لا ناجح من بشير اصفر
1: من بشير اصفر ايه
0: ليس الاول جهوين لكن تميز هذا هو في المناظرة ما غير ما وتو في المدى في الاعدادية النموذجية هو من التقريب الاول على الثامنة دي مسؤولية كبيرة
1: مسؤولية لي
0: رغم ما شفت انت المدرسة الاعدادية
1: قال كني قدها مسؤول
0: قال مسؤول
1: قال كان يقدر قال كان نجم الكلمة هذه سي الهادي عندها وقع عليك أكيد
0: سيد أكيد وقعت به برشا والمسؤولية هذه مدام مستمدة راهو وثقافة خذاها من الأسرة التربوية
1: إن شاء الله
0: نسيت ثم أسرة تربوية إن ثم عنا مجموعة هم معلمين رياضة حقوا برشا نتائج سنة ما ثمش نتائج الحق
1: أي.
0: أما السنوات الفارطة ديما الميدالية الفضية الميدالية الذهبية في كرة السلة العدو الريفي كرة اليد متألقين زي حق برشا نتائج
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
0: باش نتفرق قلت لك مدام العام الجاي ان شاء الله نستدعوك ال50 نتاعها
1: ان شاء الله نكونوا حاضرين
0: ان شاء الله وان شاء الله تقعد في المراتب هذه
1: ان شاء الله
0: وراه مش غريب عليها قلت لك ثقافه النجاح عندها من 75 من اللي تأسست هي التو ديما في المراتب الاولى كان مش الاولى راهي الثانيه راهي الثالثه
1: متميزه
0: راهي متميزه معناها وانشطتها زاده التنشيط الثقافي نتاعها هنا ما نجمش ما نتعدى من غير ما نشكر شكر كبير برشا الاسره التربويه مره اخرى الاسره التربويه كنقول تكون اولا من العملاء اللي هم العمود الفقري نتاع المدرسه تقريب يتحملوا في اتعاب 900 تلميذ
1: ما شاء الله 900 تلميذ
0: 100 و 270
1: ما شاء الله
0: من زوز عمل يتحملوا في الاتعاب الكل
1: ان شاء الله
0: اداريين وسعاده المدير والاداريه زاد يعطيها الف صحه من يقوموا باعمال بعبء كبير ياسر اداري المعلمين من قسم التحضير حتى القسم التحضيري باش يصفر يقعد محلول 10 دقائق
1: ما شاء الله
0: ويتعبى
1: ما شاء الله.
0: حتى كي حاليا ندير سخن في المدرسه
1: في ساعه تسكر يتحل منا يتسكر منا
0: سنه اولى تقعدش. هذا مزيدنا كان فخر
1: صحيح،
0: مزيدنا كان ان ندعي الاسره التربويه بتزيد اكثر عطاء باش ديما تفضل المدرسه العموميه منوره والمدرسه العموميه ان شاء الله ديما تخرج لنا مالك وامثال مالك. ولا وذاك هو المجتمع التونسي هذا
1: اكيد
0: المجتمع التونسي اللي نجم ينجح ونجم يتطور الا بالمدارس العموميه مع المدارس الخاصه الاخرى طبعا انا مش زاده اخذت المدارس العموميه تضم برشا يعني
1: صحيح.
0: علاش نقول ان لازم نثمنوا العمل نتاعها
1: اكيد
0: من غير ما نسال ناس اخرى. اما المدارس العموميه لازم نثمن خاطرك
1: على ريوس نسيلادي المدرسه العموميه.
0: لا اي نقصد مدام اغلب الشريحه المجتمع التونسي موجوده من المدرسه العموميه. كي تخرج هكا تلميذ متوج عاش كرتكم برشا يعني الاعلام حاجه باهيه خاطر المدارس العموميه فيها برشا مشاكل
1: اكيد
0: يعني اكتظار
1: رغم الصعوبات ماهوش سهل اليوم
0: ما فيهاش ميزانيه أي. خاصه
1: اي
0: علاش قلت لك اي نحيي اولياء بشير صفر
1: انتم عايشين بالتبرعات سامحني سي الهيج اليوم اللي يعرف قيمه المدرسه يعاون باش هي زاده تزيد تتحل وتزيد افاق تتحل في المدرسه.
0: هنا مدام اش قلت لك كاميرا التواصل به هنا نحب نحيي تحيه كبيره برشا السيد الولي المحترم اللي عمل لك الواجهة نتاع المدرسة.
1: يعطيه الصحة.
0: أكل واجهة. هذيك ثقافة جديدة، ثقافة المجتمع، ثقافة المواطن المتميز. حتى نذكر سي حاتم تابع معنا.
1: صور لكم.
0: وصور حتى كي فاق ثم خطأ. فيسع صلحوا.
1: فيسع صلحوا.
0: وثمن العملية. العملية ثمنت العملية. والولي هذاك من جيبه الخاص. مش ذنب المدرسة. ثم حدث من الآخر. هو وحده. دفع فلوسه وزين المدرسه
1: الواجهه احلاها
0: الواجهه هذيك ما قلتش تجيب حاجه وهي جابت حاجه
1: جابت ما شاء الله
0: مش نقولها تو مش نخباها ومش مفاجاه
1: ايه
0: المدرسه ما دام دخلت ضمن الصيانه الشامله للمدرسه للمؤسسات التربويه لجهه الماديه
1: ما شاء الله
0: ان شاء الله. هنا مشكور جدا المندوبيه الجهويه للتربيه اللي
1: شروها في حله مزيانه
0: يعني صح ضمن عام عامين ماكس
1: ايه
0: بشير صفر تصبح في حلة أخرى
1: إن شاء الله
0: تليق بولاية المهدي.
1: سكوب لعنا ذي أنت وانتي معلومة تعرفها ما سكوب لي نحن مش قال تريم سكوب هذي
0: هي علاش أنا قلتها على خاطر الأمور أول قانونية ومشوا خرجوا المهندسين وشافوا المدرسة وحدوا اشتقع بين القاعات الجديدة هذه معناها حاجة إن شاء الله مالك يرجع في الباك وكل يلقى
1: إن شاء الله إن شاء الله على كلامك أنت حتى قبل الباك
0: الفنفير.
1: اي ان شاء الله ان شاء الله ايراها. الف مبروك لكم سي الهيدي هذه معناها الحقيقه خبير نوفيو بها صدنا مزيان
0: الحق ميزانيه كبيره سي رسدولها وهي بشرى حتى الزملاء والكل. ثم قاعه معلمين تليق بالمعلمين ثم مجموعه صحيه للبنات مجموعه صحيه للبنات
1: ما شاء الله.
0: انا الحمد لله المسؤوليه اللي دار الجو تسمع فيها باش تعرف اللي هي زاده
1: عارف علاشكم قادمه
0: الحق شكر كبير المندوبية يحترموا بشير صفر يحترموا مديرها يحترموا الاسره التربويه حققت الحق
1: ما شاء الله.
0: ثم تواصل كبير برشا والكمال لله راه ولايه المهديه شاسعه برشا كما نقول باش نجموا احنا نتعاونوا ونجموا احنا راه نجموا حقوا حاجه باهيه ان شاء الله ربي يستر
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
0: قمره في الاخر بعد عصرت تجربة 20 سنة إدارة نحب نقول في الأخر بعد إذنك
1: تفضل
0: راهو التعليم العمومي والتعليم بصفة خاصة في تونس أمانة بين أيادي التونسيين لأن من لا أمانة له لا دين له. فالأمانة تتمثل في لا بد من تطوير التعليم العمومي لا بد من الوقوف إلى جانب المدارس الابتدائية لا بد من تحسين البنية التحتية للمدارس الابتدائية ثم جهود كبيرة برشا لكن لا بد من التفكير في طريقة أخرى كيفية النهوض بالمدرسة العمومية هذه كما نقول مدرسة البلاد هذه ما يقع لها شيء مدام.
1: أوي.
0: البلاد هذه ما يقع لها شيء. راك تحسن مدرسة عمومية. راك حسنت 800%.
1: وأحنا كي نحسوا مدرسة عمومية أحنا نقفوا مع التعليم. أحنا ندعموا التعليم. وأحنا اليوم مع المؤسسة التربوية تكون عندها قيمتها في كل الجوانب يعني في كل حاجة. أحنا نعرف اللي كيفاش يقولوها أحنا بالنسبة للتعليم هو الدواء. الدواء لنا احلى حسوا تعليمنا ونركحوه امورنا تركح
0: يعطيك صح
1: هذا هو
0: وصفتي رئيس وداديه مديري مدرسه البدائيه بالجهه المهديه نحب نشكر مديري مدرسه بعد اذنك
1: بيان سور
0: نشكر مديري مدرسه البدائيه بالجهه المهديه الكل على الاتعاب اللي تحملها على الاتعاب اللي عملها باش ينهضوا مدرستهم قول لنا مني يعني الف شكر لكل مدير عمل حبه عرق وإن شاء الله راهو في ميزان حسنات ثقوا جيدا أنه عصار تجربة 20 عام أنه راهو كل شكون يعمل الخير في مدرسة عمومية لازم يلقاه في صغاره يلقاه في صحته وانت مرة أخرى مدام قمر ألف شكر
1: مرحبا أبسط واجب
0: لا أبسط واجب صحيح لكن نعتبره أكبر واجب
1: شكرا حبيبي
0: على خطر تثمين العمل هو ثقافة لابد منها
1: احنا نشجع صغيراتنا
0: ونعتذر على عدم الجيل المره اللي فاتت مدام
1: ليه ما فما حتى مشكل تخدم على روحك بهيشي ما فما حتى مشكل
0: انتوا هذه مره ثانيه باش يتصرف
1: وي
0: مشان نحضر مع بعضنا مره اخرى
1: ان شاء الله
0: نحب نزيد نشكر ولدي اللي هو فرحني برشا برشا
1: مالك
0: برشا.
1: المزيان
0: حاجه فرحتني برشا مدام
1: تفضل
0: كلمني ابوه البارح
1: اي
0: بالحق بكاني
1: اش قال لك
0: قال لي سيدي بارك الله فيكم كاسره تربويه ولدي وقت احتاجي احتاج كما قالك ما غير ما ندخل تفاصيل
1: يعطيه الصحه
0: الكلمه هذيك اني بكيتني قال لي ولدي وقت احتاجك القاك وهو الولد هذاك رجل عزيز النفس
1: رجل صغير والله
0: يدخل القاعه يدخل القاعه تحسه عزيز يعني كي حضرت مره درس عربيه معاه قراءه تحسش درس سيزيماني حسب السابعة
1: ما شاء الله عليه أبهرنا المرة اللي فاتت بكلامه هو وصحابه
0: شو بارك حتى القراءة تشارك مع سبيل النكتة
1: أي
0: أني كنا ندخل مسابقة عاد بعض الزملاء من سبيل النكتة قلت سلادي بربي خلينا نربحوا احنا بعد جيو انتو خاطر احنا ونمشي حتى ما راهو مدام
1: ما تدخلوش معانا باش ما تفسدوش علينا
0: نمشيو للوطني راهو مهدية روحش بليش على مستوى جهه
1: الحمد لله
0: مستحيل المهديه تشارك في تظاهره وطنيه في مهرجان موسيقى او مسرح او سينما وصوره مستحيل المهديه تروح بليش المهديه عندها ثقافه ثقافه الفوز وثقافه الربح وان شاء الله مدام نشوفك في الاسماء اخرى
1: ان شاء الله ان شاء الله نورتني سي الهادي الف مبروك مره اخرى الف مبروك لمدرسه البشير صفر الف مبروك لكل المدرسه لكل المؤسسه التربويه هذه المزيانه برشا على راسهم انت اللي نورتنا اليوم وانت بالنسبه لنا اللي تمثل كل الاطارات كل المعلمين كل العمله الف مبروك لكم يعطيكم الصحه على المجهودات وان شاء الله دائما متميزين ومتالقين
0: شكرا
1: يعطيك الصحه مالك نورتني نورتني برشا تحية كبيرة ليك تحية للأم للأب اللي رباه وسهر وتعبه ألف تحية ليكم شكرا ري ميرسي بوكو زادا أنت نثمن مجهودك مدام احنا فرحانين فرحانين راه نثمنوا المجهودات المزيانة ألف مبروك للمهدية ودام التميز ودام التألق على النجاح وفرحة النجاح نقولوا لكم إلى اللقاء
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية مفروشات لبسة اكسسوارات وكل لوازم العروسات بيوت نوم صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الاسعار اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير
4: Retour du programme sur votre radio. MFM. Al-Megyes.

0: Inégiès. MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: متزر ميلانو عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك.
2: Un article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
0: متزر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
3: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
4: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: توا نص النهار على مفهوم. Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Du programme sur votre radio.

time, and I think to myself, why now? Why me?

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. توا ماضي ساعة على MFM.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى ويجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غوبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: هو الحاربوس يوان الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص النهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، ايجا بحذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفاش.

ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول أوف سوس. كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.

0: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: minutes après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص النهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: ام اف ام جام جام
1: اي

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: توا الأربع متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: ما بتعرف.
1: بتعرف شو؟ لك نسيتيني ورحتي معه؟
0: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
1: لكنه ليه؟

0: après la pause.
1: C'est la pub. Mazzaro Milano. Dites تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم son nouveau point de vente في مول أوف سوس. كونوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس.
2: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. Livraison sérieuse ou service client disponible fi Colloa. Ou que la rada Zigzag Delivery est tweet comme un code coupon MFM50 et m'attaque parfait prix de 50 millions à la aoule commande de Tadeha. Ou fi Colmara, ferbah des points de fidélité, fajm tekmandi me ou me blech. Ne la fiche de stana, télécharge l'application ou kmandi b'akal son fi Tunis.
3: تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجا بحذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غونبوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفاش.
5: هو الحربوس يا وان الجيب
6: توا الخمسة متاع العشية على مسار
7: retour du programme sur votre radio MF.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسيه وصلت للمهديه. نفس الاسوال اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زياده. ليفريزون سريعه وسيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكالعاده زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموند تعديها. وفي كل مره تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: توا الستة متاع العشية على مساء Retour du programme sur votre radio.

0: un aristocrate. MFM, la suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، إجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: هو الحربوس يعني الجيب.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معك.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
4: Un article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
3: متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس.

الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص النهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Du programme sur votre radio. MFM.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

الآن.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: FM, j'aime.
1: J'aime.
2: Mais n'a qu'un mâche à l'eau, marrant,
3: papa, y'a l'air.

@ديفونت، على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معك.

المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معك توا نص الليل على ام اف ام.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM MFM دي